زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

كان في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتقاء.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشتم.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، وعنوان هذه الحلقة مثل الكافرين ومثل المؤمنين. ذكر الله تعالى في سورة هود النهي عن عبادة غير الله، وقص الله تعالى علينا فيها قصص بعض الأنبياء في دعوتهم أقوامهم للتوحيد ونبذ الشرك، وذكر الله تعالى فيها جزاء من وحده وعبده وعقاب من عبد غيره وأشرك معه في عبادته. وفي صدر السورة وصف الله فريق الكافرين وأنهم خسروا حياتهم وضاع دينهم الذي يدعون إليه واستحقوا العذاب في الآخرة، فقال سبحانه عنهم: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ووصف الله فريق المؤمنين الموحدين المخلصين لله في العبادة وما أعد الله لهم من النعيم المقيم في الآخرة، لأنهم خضعوا لله وأنابوا إليه محبة وخوفا ورجاء، فقال الله تعالى عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واقتضى الحال بيان مقدار التفاوت بين الفريقين ومصيرهما، فضرب لذلك مثلا بليغا تكشف به حال الفريقين بجلاء ووضوح، ليستبين مقدار التفاوت بين الفريقين ومصيرهما، فقال جل ذكره:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: وقتادة. قلت ضرب الله تعالى المثل للكفار الذين عملوا السيئات ولم يؤمنوا بما جاءهم من الآيات ولم يستجيبوا لرسلهم وجحدوا وعد الله ووعيده وركنوا إلى الدنيا ومتاعها وكذبوا على ربهم وظلموا أنفسهم وصدوا عن سبيل الله فأضل أعمالهم. هذا هو الفريق الأول، فهم كالأعمى بالنسبة للبصير، وهم كالأصم بالنسبة للسميع، وذلك أنهم لا ينتفعون بسمعهم ولا بأبصارهم، فهم يسمعون كلام الله ولا يتأثرون به، ويرون صنع الله تعالى في كونه ولا يتأملون فيه، وهم الذين قال الله فيهم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عنهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما الفريق الثاني فهم المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم بعد إذ علموا الآيات وعبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا وحققوا توحيده وأخلصوا لله في عبادتهم وقاموا بشكر ربهم خير قيام وقاموا بالأعمال الصالحة التي أمرهم الله تعالى بها وانتفعوا بسمعهم وأبصارهم انتفاعا تاما في سماع آيات الله والدعوة إلى الحق وأبصروا بدائع خلق الله في كونه فزادهم ذلك إيمانا على إيمان. وهم الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ابن القيم في مجيء هذا المثل بعد ذكر حال الكفار وحال أهل الإيمان في سورة هود قال: فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه، فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات. والفريق الآخر بصير القلب كبصير العين وسميع الأذن، فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هل يستويان مثلا؟ انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، ما أعظم هذا المثل البليغ من ربنا القدير في بيان حال الفريقين في هذه الآية لحال الكافرين وحال المؤمنين، والصفة الحسية المطابقة لحالهما، فإن حال الكافر كمثل الأعمى الفاقد لحاسة البصر في خلقته، والأصم الفاقد لحاسة السمع، كذلك حرمانه من مصادر العلم والمعرفة، وحال المؤمن أنه كامل في حاستي السمع والبصر كلتيهما، فهو يستمد العلم من آيات الله في معرفة آياته الكونية والشرعية. وبعد أن قرر الله تعالى البيان في مثل الفريقين ذكر عباده مخاطبا ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة فقال: هل يستويان مثلا؟ أي هل يستوي الفريقان صفة وحالا ومبدأ ومآلا؟ كلا، إنهما لا يستويان. وقوله تعالى مثلا نصب على التمييز، ويجوز أن يكون حالا، ولم يذكر القرطبي في إعرابه غير التمييز، ولم يقل هل يستوون بالجمع، لأن الأعمى والأصم من صفة واحد، والسميع والبصير من صفة واحد، كقول القائل مررت بالعاقل واللبيب، قاله الفراء. ثم ختم ربنا جل ذكره المثل في الآية بقوله أفلا تذكرون، أي أتجهلون أيها المخاطبون هذا المثل الحسي الجلي، أو أتغفلون عنه فلا تتذكرون ما بينهما من التباين فتعتبروا به، فيجب عليكم أن تتفكروا لتتذكروا وتعتبروا لتهتدوا. وفي هذا المثل حث لذوي الألباب والبصائر أن يقفوا على هذا المثل وأن يتأملوا ما فيه من عبر وعظات، ليقوى بذلك إيمانهم ويثبت يقينهم وينكشف لهم خطر ضلال المشركين وأنوار توحيد الموحدين. جعلنا الله جميعا من أهل التوحيد، وشرح صدورنا لدينه وأوامره، وجنبنا طريق الضالين والمخالفين لأمره. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وزد بلادنا أمنا وأمانا واجتماعا واستقرارا، وأيد بالحق ولاة أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمثال في القرآن الكريم
3: ومسالك الهداية.
2: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
3: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري،
2: تنفيذ
3: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
3: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هاتين الآيتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وفي رواية خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضا هو وغيره من حديث عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه أي لصق بالرغام، وهو التراب. وعن جابر يعني بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت: آمين. رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسود ابن أسرم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: تملك يدك؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني. قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال: هذا، وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنهما أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح والبيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم والنسائي، ورواه ابن ماجه والترمذي، إلا أنهما قالا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى فيها بأسا يهوي بها 70 خريفا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجو إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر. وأحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
0: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرة، تحفه الجبال من كل جانب. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين، وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
0: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
0: نعم.
2: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال. وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب. وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال، حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا لا، الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
0: نعم.
2: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة أسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا، فكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء، ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
0: نعم.
2: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
0: نعم.
2: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكثرة الناس، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني إن مكة المكرمة قرية، ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباد المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا.
0: نعم.
2: وقيل بأن تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا. ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق جبالها لإيذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة الشتاء والصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت.
0: نعم.
2: أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة. يقول المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
0: نعم. وما حواليه.
2: ومكة سائر المدينة.
0: نعم.
2: طبعا وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضا.
0: نعم.
2: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد.
0: نعم.
2: في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة.
0: نعم.
2: بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت في حل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
0: نعم.
2: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي: لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة.
0: نعم.
2: هذه العظمة لمكة المكرمة.
0: الله أكبر.
2: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حلب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
0: نعم.
2: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
0: نعم.
2: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
0: جميل. نستأذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
1: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم قصة، والذي أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها.
2: يا البلدة.
0: نعم.
2: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا الـ يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة.
0: نعم.
2: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن.
0: نعم.
2: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة.
0: نعم.
2: لا يخشى انه احد يعني يؤذيه وكذا.
0: نعم.
2: وكذلك الشجر، يعني في الأساس أنه لا يعرض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنهم أي حرمتها من حرمة هذا البيت.
0: نعم. الله أكبر.
2: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى.
0: نعم.
2: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة

0: القرى ومن حولها.
1: الله
0: هنا
1: الله.
0: نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة سرة الأرض.
1: الله.
0: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات
1: نعم.
0: ماضية
1: نعم.
0: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بما بعنوان مكة سرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد دراز عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي سرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالسرة من جسد الإنسان.
1: الله الله الله.
0: وهذا شيء يعني عجيب يعني. وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء. منطقة يعني خلاء. جاء بهاجر وموسى ووضعهم مكان البيت،
1: الله الله،
0: وعاد مرة أخرى. وهذه قصة تحدثنا عنها. وتمشي وراء وتقول: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية لو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف. ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب، فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة. ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. يعني قواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا. يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت. طبعا الرواية كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
1: نعم.
0: ولهذا طبعا سميت أم القرى لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
1: الله الله الله.
0: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
1: نعم.
0: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة. ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء، صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا، وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إنها تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطن الأصل. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة:

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج 20 صبيحة فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. أخرجه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي. ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم
1: الشيخ محمد.
2: نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل محمد ألف ألف من الرياض يقول: ما هي التورية وهل هي جائزة يا فضيلة الشيخ؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التورية أن يري الإنسان غيره ما لا يدل عليه، أن يري الإنسان غيره ما لا يريده، بحيث يريد باللفظ ما يخالف ظاهره، ويريد بالفعل ما لا يدل عليه الفعل. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فمثلا إذا أراد أن يغزو نحو المشرق أظهر للناس أنه يريد المغرب فيما يبدو لهم. وكذلك اللفظ، يخاطب إنسانا فيريد بلفظه ما يخالف ظاهره، مثل أن يريد بماء الذي، فيقول مثلا: ما لك عندي شيء، فهذا الكلام ظاهره النفي، ولكن المتكلم أراد بما الذي، يعني الذي لك عندي شيء. إذا تبين معنى التورية فإن التورية للمظلوم جائزة، لأنها بحق ولدفع ظلم. وأما التورية للظالم فهي حرام ولا تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وأما إذا كانت ممن ليس بظالم ولا مظلوم، فقد اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال بجواز التورية، ومنهم من قال بعدم الجواز، إلا أن يكون هناك مصلحة. فإن كان هناك مصلحة فلا بأس. ومثاله: لو جاء شخص يسأل عن إنسان في حلقة علم فقال: ما ها هنا فلان، ما ها هنا فلان، السائل سيظن أن ما نافية وأن فلانا ليس ها هنا، ولكن المتكلم يريد أن تكون ما بمعنى الذي، أي الذي ها هنا فلان. فهذه التورية جائزة لأن فيها مصلحة. هذا هو معنى التورية وحكمها.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم الشيخ محمد. السائل عبد الله عمر من دبي يقول: ما هو رأيكم في الذين يقولون بجواز الزواج بنية الطلاق، وما هو الدليل على ذلك؟ نرجو منكم توضيح ذلك، لأن البعض من العامة يشبه ذلك بزواج المتعة.
2: نعم. الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وله حكم المتعة، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي النكاح المطلق، وإنما نوى نكاح مقيدة فيكون متعة. وقاس ذلك أيضا على من تزوج امرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، أي أن زوجها الأول طلقها طلاقا ثلاثا فتزوجها رجل آخر بنية أنه متى حللها للأول طلقها، فهذه النية تفسد العقد وإن لم تكن مشروطة. وهذا قياس جلي. وعلى هذا القول فالنكاح بنية الطلاق محرم وفاسد ولا تحل به الزوجة، ومن جامع زوجته بهذا العقد فقد استحل فرجا محرما عليه. وقال بعض أهل العلم إن ذلك جائز، لأن هذا ليس كالمتعة من كل وجه، إذ أن المتعة إذا تمت المدة طلقت المرأة أو انفسخ نكاحها بدون اختيار من الزوج. وأما هذا الذي تزوجها بنية الطلاق فإنه ربما يرغب فيها فلا يطلقها، ولكن نحن نرى أن النكاح بنية الطلاق حرام بكل حال، لأنه إن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد فإنه غش وخيانة للزوجة وأهلها، إذ لو علمت الزوجة وأهلها أن هذا الرجل لا يريد النكاح المطلق وإنما يريد أن يتزوجها بنية الطلاق إذا ذهب إلى بلده أو إذا انقضى شغله، لو علموا أنه يريد ذلك لم يزوجوه، وحينئذ فيكون من باب الغش والخيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. نعم.
1: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال الأخ المستمع عبد الله عمر من دبي، يقول: ما هو الحكم في بيع السجاد المصنوع من الحرير الغير خالص، أي الممزوج مع بعض الأنواع من الصوف، وأنا لا أعلم هل المشتري يريد أن يقتني ذلك كتحفة أو منظر أو يجلس عليه هو والأهل؟ ما حكم العمل في هذه المحلات والراتب المقابل للعمل مأجورين؟
2: إذا كان الغالب في هذا السجاد هو المادة الأخرى من غير الحرير فلا حرج فيه، يعني مثل أن يكون خيطان وخيط، خيط حرير وخيط قطن أو صوف، فإن هذا لا بأس به، لأن العبرة بالأكثر.
1: نعم.
2: وكذلك إذا كانت الخطوط منفصلة أي متميزة ولم تتجاوز 4 أصابع فإنها جائزة أيضا. أما إذا كان الحرير هو الأغلب فإنه لا يجوز بيعها، إلا على قول من يقول إن افتراش الحرير للنساء جائز، فحينئذ يجوز أن تبيعها على امرأة لتفترشها، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الحرير إنما أجد للنساء في حال اللبس حتى تتجمل.

0: عبد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يت

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا

0: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. رواه البيهقي وصحح إسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. رواه البزار وإسناده جيد. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي: أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
2: اشفعوا تؤجروا. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا. متفق عليه.
3: عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين رواه مسلم.
0: كم من مسألة تحير القلب وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور والفقه في الدين خير يراد.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم،
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل ليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة ونعم.
2: بناء نعم. الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج. طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط، لوط عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم والمناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب منطقة متقاربة.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذه قصة نعم
1: يعني
2: خلسة يعني دون أن يشعر الضيف.
1: الضيافة.
2: أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في قراءة في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي. ضيافته
1: مشوي.
2: نعم الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الجيران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا يعني
1: من لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط. والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينون الشر.
2: نعم قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيهم.
1: الله.
2: نعم فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل. لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط
2: نعم
1: أشرنا لهذا.
2: نعم قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم. طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
2: نعم يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
2: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
2: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
2: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور.
2: نعم.
1: يكفي والباقي كله تكلف.
2: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن.
1: التسليم وتنفيذ أوامر.
2: نعم. تسليم الابن للأب. نعم. وتسليم الأب لله. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
2: وهكذا بالضبط.
1: نعم.
2: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
2: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
2: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير.
1: نعم.
2: دون تحديد.
1: نعم.
2: نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
2: نعم. فصرهن، طبعا صرهن الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
1: الله أكبر.
2: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت. قال اجعل على
1: زيادة في التحدي.
2: بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق. ثم ادعوهن يأتينك سعيا.
1: الله أكبر.
2: فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحانه قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
1: الله.
2: قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات. يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم.
1: ثم أحياهم.
2: نعم.
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي.
2: أحسنت.
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
2: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
2: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
2: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته.
1: نعم.
2: ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير.
1: جميل. نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أنه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
2: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
2: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
2: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود؟
2: نعم.
1: ذلك؟
2: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه، حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة. أن نعم. اختلفت قريش نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود
1: نعم.
2: في مكان
1: فتقاسموا نعم بالضبط بالشرط. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
2: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
2: قيل أنه توفي في الشام نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته لأولاده،
2: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
2: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
2: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا،
2: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا

له للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي. سلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك.

بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وكل بناء مرتفع كعبة، وقيل سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، وقيل تربيعها في الأصل. والعلاقة وثيقة وأزلية بين الكعبة المشرفة منذ بنائها ومحيطها الجغرافي القريب، ونعني به المسجد الحرام. وأدى هذا التجاور بينهما إلى النظر في زيادة مساحة المسجد الحرام منذ بزوغ فجر النبوة وما تلا ذلك، بما يتيح للمسلمين أداء شعائرهم في خشوع وطمأنينة. ولم يكن هناك ذكر للمسجد الحرام قبل الإسلام، والمتعارف عليه فقط مدار الطواف حول الكعبة المشرفة، لأن العصر الجاهلي لم يتضمن صلاة تؤدي حول الكعبة، بل كانوا يطوفون حولها فقط. واعتاد الجاهليون الجلوس حولها في الصباح والمساء يستظلون بها من الشمس. وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة وأمره ببنائها، فبناه ودعا مرة أخرى فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا في الثالثة بقوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر. دكتور، نحن اليوم نتحدث عن الكعبة المشرفة، بناء شامخ في قلب الحرم المكي الشريف، تعطينا دائما وتتحفنا بمعلوماتكم الثرية.
3: أخي الكريم، الحديث عن الكعبة المشرفة حديث يطول، ولأنها أولا هي وجهة المسلمين في صلاتهم، يعني يتوجهون إليها في صلاتهم 5 مرات في اليوم من مشارق الأرض ومغاربها. حتى وأنت في مكة تلاحظ أنك إذا كنت في شرقها تصلي إلى الغرب، إذا كنت في شمالها تصلي إلى الجنوب، إذا كنت في الجنوب تصلي إلى الشمال، يعني كلهم يعني يتجهون نحو بناء الكعبة المشرفة. فطبعا أول بيت وضع للناس في مكة هي الكعبة المشرفة، كما قال المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هنا يعني ليس أول بيت بني على العموم بصفة مطلقة، وإنما للعبادة هو مكة المكرمة، أو ويقال إن بناء البيت هو في سرة الأرض، يعني وسط الأرض، الكرة الأرضية، منطقة المركزية. وتأتي بعض الروايات وتقول لو أن البيت المعمور في السماء سقط لما سقط إلا على الكعبة، وهذا شرف كبير لهذه الكعبة. طبعا وهي طبعا الأخبار أن أول ما خلق الله من الأرض مكان الكعبة، ثم دحل الأرض من تحتها، فهي صورة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى، يعني كل القرى بمعنى الأراضي، المدن، الديار، القارات، كلها يعني تتفرع من أم القرى. وقيل إن الكعبة في حد ذاتها قد بنيت عدة مرات، بنتها الملائكة، وآدم وإبراهيم، كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بنيت يعني مرة في عهد قريش، ومرة في عهد عبد الله.

0: ولم يسلموا بعد، لكن وضع في قلوبهم محبة وتقدير واحترام هذا البيت الحرام. طبعا يقال في طبعا في الكعبة أن أول من بناها طبعا، وهذا نص، يعني عندما نقول الملائكة وآدم كذا هذه أخبار روايات تاريخية، ولكن عندما نأتي للنصوص التاريخية وعفوا للقرآن نجد أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني القواعد موجودة إذن، إذا بنص القرآن أن القواعد موجودة قبل فترة إبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء إبراهيم بوحي من المولى، وأنت لو تتتبع قصة إبراهيم عليه السلام عندما دخل مكة المكرمة وخرج منها وهو برفقة جبريل عليه السلام يشير إليه بعمل بهذا، سواء ببناء الكعبة أو يعني الحدود مكة حول الحرم أو حتى يعني المكان ما اعترضه إبليس في الجمرات، كل هذه الأمور كانت في عهد إبراهيم عليه السلام. فهذا يدل على مكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. فهي إبراهيم عليه السلام عندما أمر، عندما جاء بابنه وزوجته هاجر بأمر من المولى تبارك وتعالى ليتجه إلى هذا المكان ويضعهم هناك. مكة قبل هذه الفترة كانت قفر، ليس فيها ماء ولا بشر ولا ناس ولا شيء، ما عمرت يعني، حتى جاء إبراهيم بزوجته وبابنه إسماعيل ووضعهم في مكان زمزم الآن.
1: الله
0: أكبر. إيه وضعهم هناك وترك عندهم نوعا من الماء والطعام، ثم انصرف راجعا من حيث أتى. وهاجر يعني تركض خلفه وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا، وهو لا يلتفت إليها، ولكن بأمر من المولى تبارك وتعالى أن يضعها في مكان البيت هذا اللي سوف يأتي فيما بعد أن الله يأمره ببناء البيت. وقصة طويلة أظن حكينا عنها، قصة إبراهيم والهجرة وكذا. ولما عاد فيما بعد وقال لابنه إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني البيت، فهل تبني يعني هل تأتي وتبني معي هذا البيت؟ قال نعم يا أبي. فبدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت حجرا حجرا حتى اكتمل البناء، ثم قال يا إسماعيل اذهب وأتني بحجر متميز يختلف عن الحجارة التي بنيت بها البيت حتى يكون نقطة ابتداء للطواف.
1: نعم.
0: فذهب إسماعيل، لأنه كما نعلم مكة المكرمة أو موقع المسجد الحرام اليوم هو في قلب وادي إبراهيم.
1: نعم.
0: وادي إبراهيم هذا وادي يشق مكة من شماله إلى جنوبها.
1: الله.
0: وأضيق نقطة في هذا الوادي هي ما بين الصفا والمروة، اللي هو ما بين جبل قعيقعان وجبل أبو قبيش.
1: نعم.
0: فذهب يذهب لهذه الجبال المحيطة بالمنطقة يبحث عن حجر متميز كما كان يريد والده. وعاد بعد ذلك لما جاء إلا والله الحجر موجود، حجر قد بناه إبراهيم في مكانه، مكان الحجر الأسود يعني يشع نوره ما بين السماء والأرض. فقال يا أبتي، يعني بما معناه يعني أنت يعني طلبت مني أن أأتي لك بحجر مميز تضع في هذا المكان، ولكنني أرى هذا الحجر قد وضع، من أتاك به؟ فقال له يا إسماعيل لقد أتاني بهذا الحجر من لا يجعلني أعتمد عليك.
1: الله الله.
0: يعني جبريل المولى تبارك وتعالى أرسل به جبريل وحجر من حجار الجنة ووضعها في هذا الموقع. فهنا نخرج يعني معلومة تاريخية يعني موثقة يعني من القرآن الكريم ومن السنن بأن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: والبيت أساسه موجود.
1: نعم.
0: معناه أنه بني قبل إبراهيم، لكن ليس لدينا يعني خبر قاطع بهذا.
1: نعم.
0: لكن يحتمل أن يكون آدم، يحتمل أن تكون الملائكة.
1: نعم.
0: على مر العصور. فبناه إبراهيم عليه السلام واستمر الأمر حتى جاءت طبعا فيما بعد

0: فيش بنت البيت أيضا تهدم وتصدع، ثم بناه يعني شو اسمه عبد الله بن الزبير عندما كان هو أمير مكة.
1: نعم.
0: ها؟ نعم. عندما كان هو والي على مكة.
1: جميل.
0: إبراهيم عليه السلام كما قلنا عندما وضع إسماعيل وأمه وخرجت الماء لأنه نفذ ما معها من الماء ومن الطعام وأصبحت يعني تركض خوفا على الجنين الصغير هذا.
1: نعم.
0: ما بين جبلي قعيقعان وجبل أبو قبيس، كلما صعدت إلى جبل نظرت ما حولها فإذا ترى يعني السراب من شدة الشمس وكذا فتظنه ماء فتركض إليه ولا تجد شيئا، ثم تنظر حولها وهكذا سبع مرات حتى يعني في النهاية وجدت أو رأت أن الطيور تحوم حول ابنها الصغير، يعني خافت على ابنها من هذه الطيور.
1: نعم.
0: لعل يعني هو ابنه صغير لسه، فجاءت تركض فإذا الماء نبع من تحت قدم إسماعيل يعني.
1: الله أكبر.
0: وهذه يعني قصة عجيبة.
1: نعم. جميل جدا. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم. بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ والطهر فيها للمنيب الآتي، هي أول الأبيات شيدت للتقى لعبادة الرحمن للصلوات، هي قبلة المسلمين جميعهم في كل أرض عند كل صلاة، الله عظمها وأعلى قدرها رمزا لتوحيد لأرض فلات، بيت بواد غير ذي زرع كما شاء الإله مقسم الرحمات، إن قل ماء الأرض حول فنائها فالدمع يغسل أشآم الزلات، زهر للنفوس مفتحات حولها تغني عن الخضراء والزهرات، وحفيف أجنحة الخلود معمرا يسمو على الألحان والنغمات. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. الدكتور، تحدثنا عن هذا البناء التاريخي للكعبة المشرفة، نستكمل حديثنا عن هذا البناء.
0: طبعا استمر البناء بناء إبراهيم عليه السلام على هذا النمط الذي بناه إبراهيم، وهو يعني قليل الارتفاع، يعني لا يتعدى يعني يمكن قامة في ارتفاع البيت، ولم يكن مسقفا، هو عبارة أن بس أحاط بالحجارة على الأساس الموجود في من القدم من الزمن الذي سبق. فلما طبعا جاءت قريش وكانت هي تحكم مكة، طبعا وجود إبراهيم، أنا كما قلنا في الحلقات الكثيرة أن وجود إبراهيم وإسماعيل وهاجر ويعني انفجار الماء في مكة جعل مكة مدينة يعني تتقاطر إليها القبائل لتسكنها وتكون بقرب هذا الماء المبارك. هنا طبعا قريش كانت تعطي يعني الكعبة حرمة يعني قوية جدا، ولهذا كانت تغطيها بالكسوة من الجلد و يعني في جهاتها الأربع، فربما ولكن في كل عام لا تخلع ما كان قد كستها في العام الذي يعني مضى، فتضع الكسوة بعضها فوق بعض حتى ثقلت على بناء الكعبة في عهد قريش، مما أدى إلى تساقط حجرة الكعبة المشرفة في أيدي قريش.
1: نعم.
0: هنا قريش ذهلت، ماذا تعمل؟ يعني البيت تهدم نتيجة لما كان يعني يوضع عليه من هذه الكساوي العديدة التي أضعفت بناء البناء القديم هذا. فهنا قالوا بالرغم أنهم يعني أن قريش أن تتخذ هذا القرار في البناء وتسقيفها، ها، والعرب حتى من خارج قريش كانت تقدس الكعبة، وكانت تقدم طبعا للأصنام التي حولها وتحرسها وتهتم بها. فلما أصاب الكعبة هذا الوهن وهذا الضعف صمموا أن يعيدوا بناء الكعبة. فطبعا دعت يعني علماء قريش أو كبار قريش طلبوا من زعمائهم أن لا يدخل في بناء الكعبة إلا مال يعني نظيف أو مال ليس فيه شيئا من من من من يعني مال ميسر، لا مال يعني لا من مهر ولا من غيره ولا من خبث ولا من الأموال التي كانت يعني تحصل عليها قريش في تجارتها. ولهذا قريش لم تتمكن من بناء البيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فقصرت في البناء، وهو البناء الحالي اللي موجود أمامنا، فقصرت عن البناء وتركت مساحة اللي هي الآن نسميها حجر إسماعيل، هو من الكعبة، يعني عدة أمتار من حجر إسماعيل هو من الكعبة، لكن قريش وهي لم تسلم بعد، لم يدخل الإسلام في ذلك الزمن، لكنها كانت تقدس الكعبة، تقدس الكعبة وتحرص على لا يدخل في بنائها إلا مال حلال، ولهذا يعني عزمت على ذلك فبنت الكعبة بهذه الطريقة. طبعا سمعت قريش أن هناك سفينة رومية يعني تعرضت لأمواج البحر في منطقة الشعيبة جنوب مكة، وذهبت إلى هناك، وطبعا حملت كل أو حملت قريش كل ما كانت تحمله هذه السفينة من خشب ومن يعني أدوات للبناء، ودخلوا بها مكة وبدأوا يعمرون هذا البيت الحرم. هذا الأمر البناء هو الذي شارك فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قد بلغ 35 من عمره، فكان ينقل الحجارة مع بني عمومة بني هاشم، لأنه كانت كل قبيلة تجمع ما تنقله من حجارة على حدة، لأنه هو شرف للقبائل كلها، كل قبيلة تنقل الحجارة جهة. ولهذا شرع البناؤون البناء ورفعوه في عهد قريش أكثر من حوالي 18 ذراعا، يعني 8 أمتار ونصف إلى الأعلى ارتفاعه في السماء، وكان قبل ذلك 9 أذرع، يعني حوالي يعني أقل يعني قصير جدا. وقيل بل وهذا الأمر يعني الذي بنت به قريش هذا البيت طبعا لم تغطي مساحة كما قلنا، لأنه قصروا عن المساحة يعني حوالي 6 أذرع وشبر، وحجروا عليه ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل، لأن الناس لا تطوفوا إلا من وراء هذا الحجر، وبقيت الكعبة على هذا الأساس الذي شارك فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني أقل مساحة من من من يعني المساحة التي بنى عليها إبراهيم على الخليل عليه السلام. وجعلوا للكعبة سقفا مسطحا، وجعلوا مزاب الكعبة يسكب الماء عندما تأتي الأمطار في الحجر، ورفعوا باب الكعبة عن الأرض، كان باب الكعبة مساويا لمستوى الأرض، لكن رفعوه من الأرض، وكان حينئذ ملتصقا بالأرض كما قلنا، طبعا ذلك حتى يتجنبوا يعني السيول، لأن السيول كانت تدخل إلى الحرم، لأنه يعني المسجد الحرام في قلب أو في قلب الوادي إبراهيم، فكان تأتي وتدخل الحرم. وإحنا عاصرنا أيضا في زمن متأخر يعني أنها دخلت الحرم، حتى يعني الدولة رعاها الله استطاعت أن تعمل لها مجرى من تحت الحرم. الآن من عند المسعى، لو تلاحظ من عند المسعى الآن فيه يعني مجرى للسيل، يعني يحمل السيل من جهة المسعى إلى يعني الناحية الجنوبية من المسجد الحرام، ويخرج من جهة المسولة إلى بحر مكة كما يقال، اللي هو بحر الشعيبة. طبعا هذا طبعا كما نقول يعني يقال طبعا هذا الركن الأسود لما بنوه وحصل بينهم خلاف من ينال شرف وضع الحي الأسود. يعني شوف بالرغم منهم يعني لم يأتي الإسلام ولم يعني إنما كان على الأوثنية، لكن كانوا يقدسون البيت. وإحنا يعني سبق أيضا من من من في حديث سابق لما تحدثنا عن أعلام الحرم وحدود الحرم والتي وضعها إبراهيم الخليل بمعرفة من جبريل عليه السلام، أرادت قريش أن أن أن تؤذي رسول الله وأزالت الحدود، وجاءت القبائل إلى قريش قالت يا قريش.
3: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وكل بناء مرتفع كعبة، وقيل سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، وقيل تربيعها في الأصل. والعلاقة وثيقة وأزلية بين الكعبة المشرفة منذ بنائها ومحيطها الجغرافي القريب، ونعني به المسجد الحرام. وأدى هذا التجاور بينهما إلى النظر في زيادة مساحة المسجد الحرام منذ بزوغ فجر النبوة وما تلا ذلك، بما يتيح للمسلمين أداء شعائرهم في خشوع وطمأنينة. ولم يكن هناك ذكر للمسجد الحرام قبل الإسلام، والمتعارف عليه فقط مدار الطواف حول الكعبة المشرفة، لأن العصر الجاهلي لم يتضمن صلاة تؤدي حول الكعبة، بل كانوا يطوفون حولها فقط. واعتاد الجاهليون الجلوس حولها في الصباح والمساء يستظلون بها من الشمس. وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة وأمره ببنائها، فبناه ودعا مرة أخرى فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا في الثالثة بقوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر. دكتور، نحن اليوم نتحدث عن الكعبة المشرفة، بناء شامخ في قلب الحرم المكي الشريف، تعطينا دائما وتتحفنا بمعلوماتكم الثرية.
3: أخي الكريم، الحديث عن الكعبة المشرفة حديث يطول، ولأنها أولا هي وجهة المسلمين في صلاتهم، يعني يتوجهون إليها في صلاتهم 5 مرات في اليوم من مشارق الأرض ومغاربها. حتى وأنت في مكة تلاحظ أنك إذا كنت في شرقها تصلي إلى الغرب، إذا كنت في شمالها تصلي إلى الجنوب، إذا كنت في الجنوب تصلي إلى الشمال، يعني كلهم يعني يتجهون نحو بناء الكعبة المشرفة. فطبعا أول بيت وضع للناس في مكة هي الكعبة المشرفة، كما قال المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هنا يعني ليس أول بيت بني على العموم بصفة مطلقة، وإنما للعبادة هو مكة المكرمة، أو ويقال إن بناء البيت هو في سرة الأرض، يعني وسط الأرض، الكرة الأرضية، منطقة المركزية. وتأتي بعض الروايات وتقول لو أن البيت المعمور في السماء سقط لما سقط إلا على الكعبة، وهذا شرف كبير لهذه الكعبة. طبعا وهي طبعا الأخبار أن أول ما خلق الله من الأرض مكان الكعبة، ثم دحل الأرض من تحتها، فهي صورة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى، يعني كل القرى بمعنى الأراضي، المدن، الديار، القارات، كلها يعني تتفرع من أم القرى. وقيل إن الكعبة في حد ذاتها قد بنيت عدة مرات، بنتها الملائكة، وآدم وإبراهيم، كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بنيت يعني مرة في عهد قريش، ومرة في عهد عبد الله بن الزبير. ولكل مرحلة من هذه المراحل قصة، قصة يعني عندما أنت تتمعن كيف كانت قريش يعني تقدس هذا البيت، ها يعني تتعجب من يعني قداسة هذا البيت وما وضعه الله في قلوب هؤلاء الناس، بالرغم أنهم ليسوا مسلمين أو لم يسلموا بعد، لكن وضع في قلوبهم محبة وتقدير واحترام هذا البيت الحرام. طبعا يقال في طبعا في الكعبة أن أول من بناها طبعا، وهذا نص، يعني عندما نقول الملائكة وآدم كذا هذه أخبار روايات تاريخية، ولكن عندما نأتي للنصوص التاريخية وعفوا للقرآن نجد أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني القواعد موجودة إذن، إذا بنص القرآن أن القواعد موجودة قبل فترة إبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء إبراهيم بوحي من المولى، وأنت لو تتتبع قصة إبراهيم عليه السلام عندما دخل مكة المكرمة وخرج منها وهو برفقة جبريل عليه السلام يشير إليه بعمل بهذا، سواء ببناء الكعبة أو يعني الحدود مكة حول الحرم، أو حتى يعني المكان ما اعترضه إبليس في الجمرات. كل هذه الأمور كانت في عهد إبراهيم عليه السلام، فهذا يدل على مكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. فهي إبراهيم عليه السلام عندما أمر، عندما جاء بابنه وزوجته هاجر بأمر من المولى تبارك وتعالى ليتجه إلى هذا المكان ويضعهم هناك. مكة قبل هذه الفترة كانت قفر، ليس فيها ماء ولا بشر ولا ناس ولا شيء، ما عمرت يعني. حتى جاء إبراهيم بزوجته وبابنه إسماعيل ووضعهم في مكان زمزم الآن.
4: الله أكبر.
3: إيه وضعهم هناك وترك عندهم نوعا من الماء والطعام، ثم انصرف راجعا من حيث أتى. وهاجر يعني تركض خلفه وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا، وهو لا يلتفت إليها، ولكن بأمر من المولى تبارك وتعالى أن يضعها في مكان البيت هذا اللي سوف يأتي فيما بعد أن الله يأمر ببناء البيت. وقصة طويلة أظن حكينا عنها، قصة إبراهيم والهجرة وكذا. ولما عاد فيما بعد وقال لابنه إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني البيت، فهل تبني يعني هل تأتي وتبني معي هذا البيت؟ قال نعم يا أبي. فبدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت حجرا حجرا حتى اكتمل البناء، ثم قال يا إسماعيل اذهب وأتني بحجر متميز يختلف عن الحجارة التي بنيت بها البيت حتى يكون نقطة ابتداء للطواف. فذهب إسماعيل، لأنه كما نعلم مكة المكرمة أو موقع المسجد الحرام اليوم هو في قلب وادي إبراهيم.
2: نعم.
3: وادي إبراهيم هذا وادي يشق مكة من شماله إلى جنوبها.
2: الله.
3: ها؟ وأضيق نقطة في هذا الوادي هي ما بين الصفا والمروة، اللي هو ما بين جبل قعيقعان وجبل أبو قبيش.
2: نعم.
3: فذهب يذهب لهذه الجبال المحيطة بالمنطقة يبحث عن حجر متميز كما كان يريد والده. وعاد بعد ذلك لما جاء إلا والله الحجر موجود، حجر قد بناه إبراهيم في مكانه، مكان الحجر الأسود يعني يشع نوره ما بين السماء والأرض. فقال يا أبتي، يعني بما معناه يعني أنت يعني طلبت مني أن أأتي لك بحجر مميز تضع في هذا المكان، ولكنني أرى هذا الحجر قد وضع، من أتاك به؟ فقال له يا إسماعيل، لقد أتاني بهذا الحجر من لا يجعلني أعتمد عليك.
2: الله الله،
3: يعني جبريل عليه المولى تبارك وتعالى أرسل به جبريل وحجر من حجار الجنة ووضعها في هذا الموقع. فهنا نخرج يعني معلومة تاريخية يعني موثقة يعني من القرآن الكريم ومن السنن بأن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. والبيت أساسه موجود.
2: نعم.
3: معناه أنه بني قبل إبراهيم، لكن ليس لدينا يعني خبر قاطع بهذا.
2: نعم.
3: لكن يحتمل أن يكون آدم، يحتمل أن تكون الملائكة.
2: نعم.
3: على مر العصور. فبناه إبراهيم عليه السلام واستمر الأمر حتى جاءت طبعا فيما بعد قريش بنت البيت أيضا، تهدم وتصدع، ثم بناه يعني شو اسمه عبد الله بن الزبير عندما كان هو أمير مكة.
2: نعم.
3: ها؟ عندما كان هو والي على مكة.
2: جميل.
3: إبراهيم عليه السلام كما قلنا عندما وضع إسماعيل وأمه وخرجت الماء لأنه نفذ ما معها من الماء ومن الطعام وأصبحت يعني تركض خوفا على الجنين الصغير هذا.
2: نعم.
3: ما بين جبلي قعيقعان وجبل أبو قبيس، كلما صعدت إلى جبل نظرت ما حولها فإذا ترى يعني السراب من شدة الشمس وكذا فتظنه ماء فتركض إليه ولا تجد شيئا، ثم تنظر حولها وهكذا سبع مرات حتى يعني في النهاية وجدت أو رأت أن الطيور تحوم حول ابنها الصغير، يعني خافت على ابنها من هذه الطيور.
2: نعم.
3: لعل يعني هو ابنه صغير لسه، فجاءت تركض فإذا الماء نبع من تحت قدم إسماعيل. يعني
2: الله أكبر.
3: وهذه يعني قصة عجيبة.
2: نعم. جميل جدا. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم. بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ والطهر فيها للمنيب الآتي، هي أول الأبيات شيدت للتقى لعبادة الرحمن للصلوات، هي قبلة المسلمين جميعهم في كل أرض عند كل صلاة، الله عظمها وأعلى قدرها رمزا لتوحيد لأرض فلات، بيت بواد غير ذي زرع كما شاء الإله مقسم الرحمات، إن قل ماء الأرض حول فنائها فالدمع يغسل أشآم الزلات، زهر للنفوس مفتحات حولها تغني عن الخضراء والزهرات وحفيف أجنحة الخلود معمرا يسمو على الألحان والنغمات. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. الدكتور، تحدثنا عن هذا البناء التاريخي للكعبة المشرفة، نستكمل حديثنا عن هذا البناء.
3: طبعا استمر البناء، بناء إبراهيم عليه السلام على هذا النمط الذي بناه إبراهيم، وهو يعني قليل الارتفاع، يعني لا يتعدى يعني يمكن قامة في ارتفاع البيت، ولم يكن مسقفا، هو عبارة أن بس أحاط بالحجارة على الأساس الموجود في من القدم من الزمن الذي سبقه. فلما طبعا جاءت قريش وكانت هي تحكم مكة، طبعا وجود إبراهيم، أنا كما قلنا في الحلقات كثيرة أن وجود إبراهيم وإسماعيل وهاجر ويعني انفجار الماء في مكة جعل مكة مدينة يعني تتقاطر إليها القبائل لتسكنها وتكون بقرب هذا الماء المبارك. هنا طبعا قريش كانت تعطي يعني الكعبة حرمة يعني قوية جدا، ولهذا كانت تغطيها بالكسوة من الجلد، و يعني في جهاتها الأربع، فربما ولكن في كل عام لا تخلع ما كان قد كستها في العام الذي يعني مضى، فتضع الكسوة بعضها فوق بعض حتى ثقلت على بناء الكعبة في عهد قريش، مما أدى إلى تساقط حجرة الكعبة المشرفة في عهد قريش. هنا قريش ذهلت، ماذا تعمل؟ يعني البيت تهدم نتيجة لما كان يعني يوضع عليه من هذه الكساوي العديدة التي أضعفت بناء البناء القديم هذا. فهنا قالوا بالرغم أنهم يعني أن قريش أن تتخذ هذا القرار في البناء وتسقيفها، ها، والعرب حتى من خارج قريش كانت تقدس الكعبة، وكانت تقدم طبعا للأصنام التي حولها وتحرسها وتهتم بها. فلما أصاب الكعبة هذا الوهن وهذا الضعف صمموا أن يعيدوا بناء الكعبة. فطبعا دعت يعني علماء قريش أو كبار قريش طلبوا من زعمائهم أن لا يدخل في بناء الكعبة إلا مال يعني نظيف أو مال ليس فيه شيئا من من من من يعني مال ميسر، لا مال يعني لا من مهر ولا من غيره ولا من خبث ولا من الأموال التي كانت يعني تحصل عليها قريش في تجارتها. ولهذا قريش لم تتمكن من بناء البيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فقصرت في البناء، وهو البناء الحالي اللي موجود أمامنا، فقصرت عن البناء وتركت مساحة اللي هي الآن نسميها حجر إسماعيل، ومن الكعبة يعني عدة أمتار من حجر إسماعيل ومن الكعبة. لكن قريش وهي لم تسلم بعد، لم يدخل الإسلام في ذلك الزمن، لكنها كانت تقدس الكعبة، تقدس الكعبة وتحرص على لا يدخل في بنائها إلا مال حلال، ولهذا يعني عزمت على ذلك فبنت الكعبة بهذه الطريقة. طبعا سمعت قريش أن هناك سفينة رومية يعني تعرضت لأمواج البحر في منطقة الشعيبة جنوب مكة، وذهبت إلى هناك، وطبعا حملت قريش كل ما كانت تحمله هذه السفينة من خشب ومن يعني أدوات للبناء، ودخلوا بها مكة وبدأوا يعمرون هذا البيت الحرام. هذا الأمر البناء هو الذي شارك فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قد بلغ 35 من عمره، فكان ينقل الحجارة مع بني عمومة بني هاشم لأنه كانت كل قبيلة تجمع ما تنقله من حجارة على حدة، لأنه هو شرف للقبائل كلها، كل قبيلة تنقل الحجارة جهة. ولهذا شرع البناؤون البناء ورفعوه في عهد قريش أكثر من حوالي 18 ذراعا، يعني 8 أمتار ونصف إلى الأعلى ارتفاعه في السماء، وكان قبل ذلك 9 أذرع، يعني حوالي يعني أقل يعني قصير جدا. وقيل بل وهذا الأمر يعني الذي بنت به قريش هذا البيت، طبعا لم تغطي مساحة كما قلنا لأنه قصروا عن المساحة، يعني حوالي 6 أذرع وشبر، وحجروا عليه ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل، لأن الناس لا تطوف إلا من وراء هذا الحجر. وبقيت الكعبة على هذا الأساس الذي شارك فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني أقل مساحة من من من يعني المساحة التي بنى عليها إبراهيم على الخليل عليه السلام. وجعلوا للكعبة سقفا مسطحا، وجعلوا مزاب الكعبة يسكب الماء عندما تأتي الأمطار في الحجر، ورفعوا باب الكعبة عن الأرض، كان باب الكعبة مساويا لمستوى الأرض لكن رفعوه من الأرض، وكان حينئذ ملتصقا بالأرض كما قلنا، طبعا ذلك حتى يتجنبوا يعني السيول، لأن السيول كانت تدخل إلى الحرم، لأنه يعني المسجد الحرام في قلب أو في قلب الوادي إبراهيم، فكان تأتي وتدخل الحرم. وإحنا عاصرنا أيضا في زمن متأخر يعني أنها دخلت الحرم، حتى يعني الدولة رعاها الله استطاعت أن تعمل لها مجرى من تحت الحرم. الآن من عند المسعى، لو تلاحظ من عند المسعى الآن فيه يعني مجرى للسيل، يعني يحمل السيل من جهة المسعى إلى يعني الناحية الجنوبية من المسجد الحرام، ويخرج من على من جهة المسولة وإلى بحر مكة كما يقال، اللي هو بحر الشعيبة. طبعا هذا طبعا كما نقول يعني يقال طبعا هذا الركن الأسود لما بنوه وحصل بينهم خلاف من ينال شرف وضع الحجر الأسود، يعني شوف بالرغم منهم يعني لم يأتي الإسلام ولم يعني إنما كان على الأوثنية، لكن كانوا يقدسون البيت. وإحنا يعني سبق أيضا من من من في حديث سابق لما تحدثنا عن أعلام الحرم وحدود الحرم والتي وضعها إبراهيم الخليل بمعرفة من جبريل عليه السلام، أرادت قريش أن أن أن تؤذي رسول الله وأزالت الحدود، وجاءت القبائل إلى قريش قالت يا قريش.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين،
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو بن عمير بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بني المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم،

إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه مجموعة من الرسائل وهي للمستمعين عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن، والمرسل عبد الله عين عين، والمرسل حاء راء من دهوك بالعراق، وعبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وعبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة. وسمح الشيخ، نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها: إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه تحية طيبة، وبعد أرفع إليكم سؤالي هذا راجيا منكم التكرم بالإجابة عليه. يقول سين: تزوجت امرأة اسمها حصة، واتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هذه أو هذا رضعت من لبن رجل نورة الأول؟ وشكرا.
4: فعيد السؤال.
3: تقول: تزوجت امرأة اسمها حصة، وأتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة، وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول؟
4: صارت بنت لها هند هذه التي هي أخت نورة، إذا كانت نورة رضعتها رضاعا كاملا وخمس رضعات أكبر الحولين، فإن هند تكون بنتا لنورة، بنتا لأختها الكبرى، وتكون ويكون زوج نورة الجديد يكون محرما لهند لأنه زوج أمها بالرضاعة. فنورة هذه تزوج زوجا أخيرا يكون بالنسبة إلى هند التي أختها يكون زوجا لأمها من الرضاعة، فيكون محرما لها، لأن زوج الأم من النسب والرضاء محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتا لأختها نورة الكبرى بالرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، مقصود أنها صارت بنتا لأختها نورة، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود أو زوج يأتي بعده أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرما، تكون هند محرما لهم وهم محرم لها بسبب الرضاعة، لكن بشرط أن يكون الرضاعة خمس رضاعات فأكثر، يعني تكون نورة الرضاعة خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكون محارم لهن لأختها هند موجب الرضاعة.
0: أيضا يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوض بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها أي الذي هو جد البنات تزوجت رجلا آخر، فهل يصبح لبنات ابنها أن أو يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟
4: لا، زوج جدتهم، زوج جدتهم، زوج جدة وزوج الأم محرم، زوج جدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت محرم لهم بموجب الرضاعة، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا من الرضاعة، هم هي أم وأبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك، فالحاصل أنه محرم لهم، زوج جدة محرم لأولادها وأولاد بناتها وأولاد ابنها من جميع الوجوه سواء كانوا أولادا من النسب أو أولادا من الرضاعة.
0: هذه رسالة بعث بها المرسل عين عين عين من الرياض، يقول: إني من زمان قديم لا يقل عن 10 سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي، ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا، حيث لم يكن طلوعه فاضح، والآن أو واضح لكن ناقطن الواو، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل، هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟
4: إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة، إذا كان لم يتحقق طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل وعدم وجوب القضاء، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومه صحيح وليس عليهم شيء، لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن علم الرجل أو المرأة علم أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح يقينا، إذا علم هذا يقينا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علم هذا يقينا أنه صادف الجماع صادف النهار فعليهما قضاء لذلك اليوم وعليهما أيضا لكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهر متتابعين، فإن لم يجد فإن استطيع فإطعام 60 مسكينا، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة وهو كذلك، فإن عجز فصيام شهر متتابعين كل واحد منهما، فإن لم يستطيع أطعم عن ذلك 60 مسكينا، عليها 60 مسكين وعليها 60 مسكين يعني 60 صاعا، صاع لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر. نعم.
0: سؤاله الثاني والأخير يقول: ما حكم اللعن في رمضان؟
4: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، لا يستسب، الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه: ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، فالإنسان مأمور بالحفظ بحفظ لسانه وصيانة جماله عما حرم الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعنه منك قتله، شبه اللعنة بقتل، قال: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس من الطحان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، فالسب والسب واللعان أمر منكر، وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة أجب عليهم حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب قول الزور سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون الإثم أشد، إذا كان السب في رمضان أو في أيام الحجة سد الحجة يكون التحريم أشد والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن، على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت من شتم ولعن أو زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان في أيام الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، نسأل الله السلامة والعفو. نعم.
0: هذه رسالة وردت من دهوك من العراق، يقول يرجو أن تعرض هذه على سماحتكم، يقول وأرجو أيضا أن تزودونا بعنوان البرنامج. عنوان البرنامج يا أخ هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب.
4: سعيدة.
0: إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب. يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جماعة المسلمين نستفيد من برنامجكم تمام الفائدة، أرجو من الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأدامكم الله على طريق الحق. يقول: إنني أصلي سنة الضحى، ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها، فهل علي ذنب حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟
4: سنة الضحى كسبها سنة ليست فريضة بل نافلة، يستحب المؤمن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلها أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها لسان عمدا أو شغلا عنها فلا قضاء عليه ولا يهفى عليه، لأنها نافلة بحمد الله، من صلاها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء. الأمر بهذا بحمد الله واسع. نعم.
0: سؤاله الثاني والأخير يقول فيه: إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى، وحيث أن الدين نهى عن ذلك كما ونهى عن البكاء على الميت، ولكني أتأثر وأرتاح عندما يبكون جماعة أو يرثون أحد الموتى، فهل علي ذنب أو كفارة في ذلك؟ أدامكم الله على طريق الحق.
4: هذا فيه تفصيل: إذا كان الرثاء من باب ذكر محاسن الميت بما يشوق إلى تأسيبه والاقتداد في الأعمال الطيبة من الجود والكرم والجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير، فذكر هذا في مراثي ينفع المسلمين ولا يضرهم ويرتاح لك المؤمن. أما إذا كانت الرثاء تهيج مصائب المصائب وتدعو إلى النياحة وتحرك أحوال قارب الميت حتى يشتغلوا بالنياحة والصياح، فلا ينبغي ذكرها ولا ينبغي قراءتها عندهم، لأن هذا يسبب مشاكل ويفضي إلى محرمات فلا يفعل. أما الأغاني التي تتضمن دعوة إلى الوسوق والعصيان أو تتضمن دعوة إلى شر الخمور أو إلى غير هذا من الفساد، أو إلى تشويق إلى النساء بغير حق أو إلى الحب بغير حق أو ما أشبه ذلك، فهذه يجب إنكارها ويجب الحذر منها، لأنها تفسد الأخلاق وتفسد القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والله يقول سبحانه: أصدق القائلين ومن الناس من يشري له الحديث ليضل عن سبيل الله. أما الغناء الذي في الدعوة إلى الخير والأمر بالخير فينبغي أن يكون بألحان العرب ويكون بالأشعار العربية المعروفة والقصائد العربية فلا محذور فيه، لكن بغير ألحان النساء وأشباه النساء لا، يكون بالألحان العربية بالشعر العربي كما كان حسن يشير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المشركين.
0: هذا آخر سؤال، فيه رسالة هذه أخرى ملاصقة للرسالة هذه، هذا بعثها المرسل من بحرة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أفيدوني أفادكم الله أن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته وأخذت في حبله 5 سنوات ولم تنجب أحد، فطلقها فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها، يعني على زوجة والده الأولى، لأنها عمتي زوجة والدي سابقا، فهل يجوز لي السلام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله وأطال في أعماركم.
4: نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك أيها السائل محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها عقدا مجردا ولم يدخل بها فإنها محرم لك، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، رجالة الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أن محرم لك وإن لم تنجب. فالخلاصة أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبنا من آبائك وأجدادك أو لم نجبنا، والله جل وعلا أعلم.
0: السؤال الثاني في رسالة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، يقول: هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائما مثل البناجر والقلايد هل يجوز الزكاة فيها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
4: الحلي الذهب والفضة الذي يلبسه النساء في خلاف بين العلماء، بعض اهل العلم قال فيه الزكاه وبعض اهل العلم قال ما فيه زكاه، والحق الصواب ان فيه الزكاه، الراجح من اقوال العلماء ان فيه الزكاه اذا بلغ النصاب، اذا بلغ الذهب 1 مثقالا ومقدارها 11 جنيه ونصف من الذهب الجنيه السعودي هذا فيه الزكاه، وان كان اقل من ذلك فليس فيه زكاه كما جاء في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا الفضه اذا كان حلي من الفضه اذا بلغت 140 مثقالا مقدارها 56 ريالا بفضه هذا فيه الزكاه، وان كان اقل من ذلك فليس فيه زكاه، هذا هو الصواب. اما الحلي من الاهالي او الناس او العقيق او ما اشبه ذلك هذا ما فيه زكاه، اذا لم يكن للتجاره بل للبس هذا ليس فيه زكاه، وانما الزكاه في الذهب والفضه خاصه اذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار صحيح.
0: نعم. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء بعث بها المستمع عبد الله أبو حذيفة، يقول أخوكم من الإمارات العربية المتحدة. الأخوة المشرفين والمجيبين على أسئلة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما حكم مصافحة النساء خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمنا طويلا فنأتي النساء لنصافحهن فلا أو لتصافحه فلا يجد مهربا إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟
4: مصافحة النساء إذا كنا غير محارم لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولم يكن صافح النساء، وقال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن مصافحتها قد تفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم إنها أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك أختك عمتك خالتك لا بأس، أما غير المحارم مثل جيرانك من النساء مثل بنات عمك بنات خالك أو ليسوا محارم فليس لك أن تصافحهن ولو قدمت من سفر طويل، ليس لك أن تصافح، بل تسلم عليهن بالكلام وترد عليهن بالكلام وتسألهن عن أحوالهن بالكلام، أما المصافحة فلا، هذا هو الواجب عليك وليس في هذا الحياة. المؤمن لا يستحي من هذا بل يبين لهن أنها لا تجوز المصافحة، فإذا قدم يدها يقول لها يا أخت لا يجوز المصافحة، ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك، وليس في هذا بأس بحمد الله، والله لا يستحي من حق سبحانه وتعالى، فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس وحتى يستفيد الناس رجالا ونساء، فإذا سكت هذا وسكت هذا واستحيا هذا واستحيا هذا بقي في الجهالة وبقي الغلط والخطأ فلا يجوز هذا، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
0: سؤاله الأخير يقول فيه ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن الظروف حصل هذا لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
4: من لا يصلي لا يزوج المسلمة لأن الخصاء كفر أعوذ بالله، فالذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في هذا التزويج وآثم وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك لإنسان لا يصلي، هذا لا يجوز. الصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في أحاديث أخرى دلت على ذلك. فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينها إلا يتوب إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها والتفريق بينها وبينه، لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تزوج رجلا كافرا لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب لا ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب وإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه، رزق الله جميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء.
0: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، استعرضنا في لقائنا هذا على سماحته أسئلة السادة عبد الله بن حسين الحسين من حوضة بني تميم أسفل الباطن، ورسالة المستمع عبد الله عين عين، ويسأل عن الجماع بعد الفجر في نهار رمضان، والمستمع حاء را من دهوك من العراق، ويسأل عن سنة الضحى والبكاء على الميت، ويسأل عن عبد أيضا وهذه والرسالة الثالثة من عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وأخيرا رسالة عبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
2: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
3: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: لما أبصرت الحياة.
2: لما أبصرت الحياة آمنت بتلك القاعدة: أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح. وبعد جهد جهيد لبغية الإصلاح اجتمعوا حتى وصلوا إلى العتبة الأخيرة للصلح، لتتقارب تلك القلوب التي طالت بالبعد والجفاء حتى هدها الألم والعناء. فرأى الجميع بوادر تألف القلوب تلوح وتنكشف. في تلك اللحظات جاء ما يكدر صفو ذلك الجو الذي خيم بالأنس والسعادة، حتى خرج ذلك الأحمق من أحد طرفي القضية، الأحمق الذي قد حرم الحكمة، فقال: لكنهم جرحونا حينما قالوا كذا وكذا، وفعلوا بنا كيت وكيت، ولن نقبل صلحا، بل ولن نسمح، وسنفعل ونفعل ونفعل. المهم أنه أوغر تلك الصدور وشحن تلك النفوس حتى تعسر الصلح وتعذر الوصول إلى نقطة الالتقاء، فاستمر الهجر وضاع منهم الأجر. كم نحتاج في لقاءات الإصلاح أن نختار أهل الحكمة وأصحاب التأني والروية ليكونوا نواة خير للصلح. كم نحتاج في تلك المجالس لأصحاب الحكمة، سواء من أهل وأصحاب القضية أو من المصلحين الوسطاء أنفسهم. الحكمة التي قال الله عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى وإن كنت أحد طرفي الموضوع، بل وحتى وإن كنت الذي أوذيت، عليك بالحكمة وبغية الخير في الإصلاح. أرجوك لا يلوح أمام بارق عينيك إلا إرادة الخير لالتئام ذلك الجرح الذي طالما ينزف حتى تألم بأصحابه. لكل المتخاصمين تذكروا: والصلح خير. لكل المصلحين تذكروا: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ختاما: لما أبصرت الحياة آمنت بتلك القاعدة: أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وكل بناء مرتفع كعبة، وقيل سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، وقيل تربيعها في الأصل. والعلاقة وثيقة وأزلية بين الكعبة المشرفة منذ بنائها ومحيطها الجغرافي القريب، ونعني به المسجد الحرام. وأدى هذا التجاور بينهما إلى النظر في زيادة مساحة المسجد الحرام منذ بزوغ فجر النبوة وما تلا ذلك، بما يتيح للمسلمين أداء شعائرهم في خشوع وطمأنينة. ولم يكن هناك ذكر للمسجد الحرام قبل الإسلام، والمتعارف عليه فقط مدار الطواف حول الكعبة المشرفة، لأن العصر الجاهلي لم يتضمن صلاة تؤدي حول الكعبة، بل كانوا يطوفون حولها فقط. واعتاد الجاهليون الجلوس حولها في الصباح والمساء يستظلون بها من الشمس. وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة وأمره ببنائها، فبناه ودعا مرة أخرى فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا في الثالثة بقوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر. دكتور، نحن اليوم نتحدث عن الكعبة المشرفة، بناء شامخ في قلب الحرم المكي الشريف، تعطينا دائما وتتحفنا بمعلوماتكم الثرية.
3: أخي الكريم، الحديث عن الكعبة المشرفة حديث يطول، ولأنها أولا هي وجهة المسلمين في صلاتهم، يعني يتوجهون إليها في صلاتهم 5 مرات في اليوم من مشارق الأرض ومغاربها. حتى وأنت في مكة تلاحظ أنك إذا كنت في شرقها تصلي إلى الغرب، إذا كنت في شمالها تصلي إلى الجنوب، إذا كنت في الجنوب تصلي إلى الشمال، يعني كلهم يعني يتجهون نحو بناء الكعبة المشرفة. فطبعا أول بيت وضع للناس في مكة هي الكعبة المشرفة، كما قال المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هنا يعني ليس أول بيت بني على العموم بصفة مطلقة، وإنما للعبادة هو مكة المكرمة، أو ويقال إن بناء البيت هو في سرة الأرض، يعني وسط الأرض، الكرة الأرضية، منطقة المركزية. وتأتي بعض الروايات وتقول لو أن البيت المعمور في السماء سقط لما سقط إلا على الكعبة، وهذا شرف كبير لهذه الكعبة. طبعا وهي طبعا الأخبار أن أول ما خلق الله من الأرض مكان الكعبة، ثم دحل الأرض من تحتها، فهي صورة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى، يعني كل القرى بمعنى الأراضي، المدن، الديار، القارات، كلها يعني تتفرع من أم القرى. وقيل إن الكعبة في حد ذاتها قد بنيت عدة مرات، بنتها الملائكة، وآدم وإبراهيم، كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بنيت يعني مرة في عهد قريش، ومرة في عهد عبد الله بن الزبير. ولكل مرحلة من هذه المراحل قصة، قصة يعني عندما أنت تتمعن كيف كانت قريش يعني تقدس هذا البيت، ها يعني تتعجب من يعني قداسة هذا البيت وما وضعه الله في قلوب هؤلاء الناس، بالرغم أنهم ليسوا مسلمين أو لم يسلموا بعد، لكن وضع في قلوبهم محبة وتقدير واحترام هذا البيت الحرام. طبعا يقال في طبعا في الكعبة أن أول من بناها طبعا، وهذا نص، يعني عندما نقول الملائكة وآدم كذا هذه أخبار روايات تاريخية، ولكن عندما نأتي للنصوص التاريخية وعفوا للقرآن نجد أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني القواعد موجودة، إذا بنص القرآن من القواعد موجودة قبل فترة إبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء إبراهيم بوحي من المولى، وأنت لو تتتبع قصة إبراهيم عليه السلام عندما دخل مكة المكرمة وخرج منها وهو برفقة جبريل عليه السلام يشير إليه بعمل سواء ببناء الكعبة أو يعني الحدود مكة حول الحرم أو حتى يعني المكان ما اعترضه إبليس في الجمرات، كل هذه الأمور كانت في عهد إبراهيم عليه السلام. فهذا يدل على مكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. فهي إبراهيم عليه السلام عندما جاء بابنه وزوجته هاجر بأمر من المولى تبارك وتعالى ليتجه إلى هذا المكان ويضعهم هناك. مكة قبل هذه الفترة كانت قفر، ليس فيها ماء ولا بشر ولا ناس ولا شيء، ما عمرت يعني، حتى جاء إبراهيم بزوجته وبابنه إسماعيل ووضعهم في مكان زمزم الآن.
4: الله
3: أكبر. إيه وضعهم هناك وترك عندهم نوعا من الماء والطعام، ثم انصرف راجعا من حيث أتى. وهاجر يعني تركض خلفه وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا، وهو لا يلتفت إليها، ولكن بأمر من المولى تبارك وتعالى أن يضعها في مكان البيت هذا اللي سوف يأتي فيما بعد أن الله يأمره ببناء البيت. وقصة طويلة أظن حكينا عنها، قصة إبراهيم والهجرة وكذا. ولما عاد فيما بعد وقال لابنه إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني البيت، فهل تبني يعني هل تأتي وتبني معي هذا البيت؟ قال نعم يا أبي. فبدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت حجرا حجرا حتى اكتمل البناء، ثم قال يا إسماعيل اذهب وأتني بحجر متميز يختلف عن الحجارة التي بنيت بها البيت حتى يكون نقطة ابتداء للطواف. فذهب إسماعيل، لأنه كما نعلم مكة المكرمة أو موقع المسجد الحرام اليوم هو في قلب وادي إبراهيم.
2: نعم.
3: وادي إبراهيم هذا وادي يشق مكة من شماله إلى جنوبها.
2: الله.
3: ها؟ وأضيق نقطة في هذا الوادي هي ما بين الصفا والمروة اللي هو ما بين جبل قعيقعان وجبل أبو قبيش.
2: نعم.
3: فذهب يذهب لهذه الجبال المحيطة بالمنطقة يبحث عن حجر متميز كما كان يريد والده. وعاد بعد ذلك لما جاء إلا والله الحجر موجود، حجر قد بناه إبراهيم في مكانه، مكان الحجر الأسود يعني يشع نوره ما بين السماء والأرض. فقال يا أبتي، يعني بما معناه يعني أنت يعني طلبت مني أن أأتي لك بحجر مميز تضع في هذا المكان، ولكنني أرى هذا الحجر قد وضع، من أتاك به؟ فقال له يا إسماعيل لقد أتاني بهذا الحجر من لا يجعلني أعتمد عليك.
2: الله الله.
3: يعني جبريل عليه المولى تبارك وتعالى أرسل به جبريل وحجر من حجار الجنة ووضعها في هذا الموقع. فهنا نخرج يعني معلومة تاريخية يعني موثقة يعني من القرآن الكريم ومن السنن بأن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. والبيت أساسه موجود.
2: نعم.
3: معناه أنه بني قبل إبراهيم، لكن ليس لدينا يعني خبر قاطع بهذا.
2: نعم.
3: لكن يحتمل أن يكون آدم، يحتمل أن تكون الملائكة.
2: نعم.
3: على مر العصور. فبناه إبراهيم عليه السلام واستمر الأمر حتى جاءت طبعا فيما بعد قريش بنت البيت أيضا، تهدم وتصدع، ثم بناه يعني شو اسمه عبد الله بن الزبير عندما كان هو أمير مكة.
2: نعم.
3: ها؟ نعم. عندما كان هو والي على مكة.
2: جميل.
3: إبراهيم عليه السلام كما قلنا عندما وضع إسماعيل وأمه وخرجت الماء لأنه نفذ ما معها من الماء ومن الطعام وأصبحت يعني تركض خوفا على الجنين الصغير هذا.
2: نعم.
3: ما بين جبلي قعيقعان وجبل أبو قبيس، كلما صعدت إلى جبل نظرت ما حولها فإذا ترى يعني السراب من شدة الشمس وكذا فتظنه ماء فتركض إليه ولا تجد شيئا، ثم تنظر حولها وهكذا سبع مرات حتى يعني في النهاية وجدت أو رأت أن الطيور تحوم حول ابنها الصغير، يعني خافت على ابنها من هذه الطيور.
2: نعم.
3: لعل يعني هو ابنه صغير لسه، فجاءت تركض فإذا الماء نبع من تحت قدم إسماعيل. يعني
2: الله أكبر.
3: وهذه يعني قصة عجيبة.
2: نعم. جميل جدا. نستأذنك دكتور.

0: المكرمة
1: والمدينة المنورة
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم. بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ والطهر فيها للمنيب الآتي. هي أول الأبيات شيدت للتقى لعبادة الرحمن للصلوات. هي قبلة المسلمين جميعهم في كل أرض عند كل صلاة. الله عظمها وأعلى قدرها رمزا لتوحيد لأرض فلات، بيت بواد غير ذي زرع كما شاء الإله مقسم الرحمات. إن قل ماء الأرض حول فنائها فالدمع يغسل أشآم الزلات، زهر للنفوس مفتحات حولها تغني عن الخضراء والزهرات، وحفيف أجنحة الخلود معمرا يسمو على الألحان والنغمات. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. الدكتور، تحدثنا عن هذا البناء التاريخي للكعبة المشرفة، نستكمل حديثنا عن هذا البناء.
3: طبعا استمر البناء بناء إبراهيم عليه السلام على هذا النمط الذي بناه إبراهيم، وهو يعني قليل الارتفاع، يعني لا يتعدى يعني يمكن قامة في ارتفاع البيت، ولم يكن مسقفا، هو عبارة أن بس أحاط بالحجارة على الأساس الموجود في من القدم من الزمن الذي سبقه. فلما طبعا جاءت قريش وكانت هي تحكم مكة، طبعا وجود إبراهيم، أنا كما قلنا في الحلقات الكثيرة أنه وجود إبراهيم وإسماعيل وهاجر ويعني انفجار الماء في مكة جعل مكة مدينة يعني تتقاطر إليها القبائل لتسكنها وتكون بقرب هذا الماء المبارك. هنا طبعا قريش كانت تعطي يعني الكعبة حرمة يعني قوية جدا، ولهذا كانت تغطيها بالكسوة من الجلد، و يعني في جهاتها الأربع، فربما ولكن في كل عام لا تخلع ما كان قد كستها في العام الذي يعني مضى، فتضع الكسوة بعضها فوق بعض حتى ثقلت على بناء الكعبة في عهد قريش، مما أدى إلى تساقط حجرة الكعبة المشرفة في عهد قريش. هنا قريش ذهلت، ماذا تعمل؟ يعني البيت تهدم نتيجة لما كان يعني يوضع عليه من هذه الكساوي العديدة التي أضعفت بناء البناء القديم هذا. فهنا قالوا بالرغم أنهم يعني أن قريش أن تتخذ هذا القرار في البناء وتسقيفها، ها، والعرب حتى من خارج قريش كانت تقدس الكعبة، وكانت تقدم طبعا للأصنام التي حولها وتحرسها وتهتم بها. فلما أصاب الكعبة هذا الوهن وهذا الضعف صمموا أن يعيدوا بناء الكعبة. فطبعا دعت يعني علماء قريش أو كبار قريش طلبوا من زعمائهم أن لا يدخل في بناء الكعبة إلا مال يعني نظيف أو مال ليس فيه شيئا من من من من يعني مال ميسر، لا مال يعني لا من مهر ولا من غيره ولا من خبث ولا من الأموال التي كانت يعني تحصل عليها قريش في تجارتها. ولهذا قريش لم تتمكن من بناء البيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فقصرت في البناء، وهو البناء الحالي اللي موجود أمامنا، فقصرت عن البناء وتركت مساحة اللي هي

0: الآن نسميها حجر إسماعيل ومن الكعبة، يعني عدة أمتار من حجر إسماعيل ومن الكعبة، لكن قريش وهي لم تسلم بعد، لم يدخل الإسلام في ذلك الزمن، لكنها كانت تقدس الكعبة، تقدس الكعبة وتحرص على لا يدخل في بنائها إلا مال حلال، ولهذا يعني عزمت على ذلك فبنت الكعبة بهذه الطريقة. طبعا سمعت قريش أن هناك سفينة رومية يعني تعرضت لأمواج البحر في منطقة الشعيبة جنوب مكة، وذهبت إلى هناك، وطبعا حملت قريش كل ما كانت تحمله هذه السفينة من خشب ومن يعني أدوات للبناء، ودخلوا بها مكة وبدأوا يعمرون هذا البيت الحرام. هذا الأمر البناء هو الذي شارك فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قد بلغ 35 من عمره، فكان ينقل الحجارة مع بني عمومة بني هاشم، لأنه كانت كل قبيلة تجمع ما تنقله من حجارة على حدة، لأنه هو شرف للقبائل كلها، كل قبيلة تنقل الحجارة جهة، ولهذا شرع البناؤون البناء ورفعوه في عهد قريش أكثر من حوالي 18 ذراعا، يعني 8 أمتار ونصف إلى الأعلى ارتفاعه في السماء، وكان قبل ذلك 9 أذرع، يعني حوالي يعني أقل يعني قصير جدا. وقيل بل وهذا الأمر يعني الذي بنت به قريش هذا البيت، طبعا لم تغطي مساحة كما قلنا، لأنه قصروا عن المساحة يعني حوالي 6 أذرع وشبر، وحجروا عليه ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل، لأن الناس لا تطوف إلا من وراء هذا الحجر، وبقيت الكعبة على هذا الأساس الذي شارك فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني أقل مساحة من من من يعني المساحة التي بنى عليها إبراهيم على الخليل عليه السلام. وجعلوا للكعبة سقفا مسطحا، وجعلوا مزاب الكعبة يسكب الماء عندما تأتي الأمطار في الحجر، ورفعوا باب الكعبة عن الأرض، كان باب الكعبة مساويا لمستوى الأرض، لكن رفعوه من الأرض، وكان حينئذ ملتصقا بالأرض كما قلنا، طبعا ذلك حتى يتجنبوا يعني السيول، لأن السيول كانت تدخل إلى الحرم، لأنه يعني المسجد الحرام في قلب أو في قلب الوادي إبراهيم، فكان تأتي وتدخل الحرم. وإحنا عاصرنا أيضا في زمن متأخر يعني أنها دخلت الحرم، حتى يعني الدولة رعاها الله استطاعت أن تعمل لها مجرى من تحت الحرم. الآن من عند المسعى، لو تلاحظ من عند المسعى الآن فيه يعني مجرى للسيل، يعني يحمل السيل من جهة المسعى إلى يعني الناحية الجنوبية من المسجد الحرام، ويخرج من على من جهة المسولة وإلى بحر مكة كما يقال، اللي هو بحر الشعيبة. طبعا هذا طبعا كما نقول يعني يقال طبعا هذا الركن الأسود لما بنوه وحصل بينهم خلاف من ينال شرف وضع الحجر الأسود، يعني شوف بالرغم منهم يعني لم يأتي الإسلام ولم يعني إنما كان على الأوثنية، لكن كانوا يقدسون البيت. واحنا يعني سبق ايضا من في حديث سابق لما تحدثنا عن اعلام الحرم وحدود الحرم والتي وضعها ابراهيم الخليل بمعرفه من جبريل عليه السلام، ارادت قريش ان ان ان تؤذي رسول الله وازالت الحدود، وجاءت القبائل الى قريش، قالت يا قريش.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. من معين السيرة رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

مِرْفَقًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

نخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح،

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

وَقَرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في

انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ.

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
2: الله يحييك شيخ محمد. هذه السائلة تقول: متى يباح الفطر للحامل والمرضع؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن من القواعد التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة أن التيسير أحب إلى الله تعالى من التعسير، وقد قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه عامة. فمتى حصل على الحامل أو المرضع مشقة بالصوم فإنهما تفطران، والفطر لهما أفضل بما فيه من قبول رخصة الله عز وجل والتيسير عليهما. وكذلك إذا خافت على ولديهما، أي خافت الحامل على جنينها في بطنها، وخافت المرضع على طفلها من قلة اللبن، فإنهما تفطران أيضا إنقاذا للحمل والطفل من الضرر، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان الخوف على الولدين، أي على الطفل في مسألة المرضع وعلى الجنين في مسألة الحامل دون الأم، فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يقوم به من تلزمه نفقة الطفل والحمل، لأن هذا الفطر ليس لمصلحتهما بل لمصلحة ولديهما. فإن احتاطت المرأة في هذه الحال وقضت وأطعم من تلزمه مؤونة الولد عن كل يوم مسكينا فهو خير.
2: بارك الله فيكم. لها فقرة أخرى هذه السائلة تقول: بعض النساء تستعمل حبوب منع الدورة حتى تتمكن من الصلاة، صلاة التراويح والصيام، فما توجيهكم شيخ محمد؟
3: توجيهنا أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان وتقوم ليله، لأن هذا خلاف الطبيعة التي جبل الله عليه المرأة من خروج هذا الدم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي وكانت محرمة بالعمرة في حجة الوداع، فقال لها: ما شأنك؟ أو كلمة نحوها، فأخبرته أنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر فطري كتبه الله عز وجل قدرا وقضاء على بنات آدم، فلا ينبغي للمرأة أن تحاول منع هذه الطبيعة التي كتبها الله تعالى على بنات آدم. ثم إن في حبس الحيض إبان خروجه لا شك أنه ضرر على الجسم، لأن الجسم يكون متهيئا لإفراز هذا الدم، فإذا حبس فلا بد أن يكون هناك ما يسمى بردة الفعل التي قد يكون لها أثر سيء على المرأة ولو على المدى الطويل. ثم إنه بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب ضارة، ضارة للرحم، وربما تكون ضررا على الأولاد في المستقبل فيخرجون مشوهين، ولهذا كثر خروج الأطفال المشوهين في زمن هذا لكثرة استعمال هذه الحبوب. والمرأة إذا أفطرت حال الحيض وامتنعت عن الصلاة فإنها تفعل ذلك تعبدا لله تعالى وطاعة له، لأنها في حال الطهر أمرت بالصيام فصامت وبالصلاة فصلت، وفي حال الحيض والنفاس أمرت بالإمساك عنهما فأمسكت، فهي مطيعة لربها في الحالين. الذي أرى أن المرأة تعرض عن هذا، أي عن استعمال حبوب منع الحيض، وتبقي الأمر على طبيعته، والقضاء والحمد لله سهل لا يضر في مثل عهدنا هذا، فكل شيء متوفر، تبريد المساكن متوفر، تبريد الماء متوفر، الركوب لقضاء حاجة متوفر، كل شيء سهل والحمد لله.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه جبريل صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وراث أي أبطأ. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير. رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجه: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي:
من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد بإسناد حسن مختصرة من حديث جابر: المرء مع من أحب. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. رواه أحمد بإسناد جيد. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل لا تعلمنا ما دلنا عليه كتاب الله؟ وهل لا تتلمذنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند حسن: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين يدي الناس يحبك الناس. ما أجمل أن تعيش حياتك براحة، بعيدا عن ضغط الهم وألم الحسرة، وأن تعظ الندم على أفعال تعجلت في الحكم عليها فأوقعتك في إحراجات لم تنساها طول حياتك. لماذا تعيش هذه الحياة بهذا العنف عنيف حتى مع نفسك، دائما وأنت متشنج، دائما وأنت غضبان، تسير حياتك على قاموس سوء الظن، فتؤلم نفسك وتجرح فؤادك وتقضي حياتك بآلام وأحزان كثير، منها ما هو إلا صنعته أنت في مخيلتك. أيها الإخوة، كيف نعيش هذه الحياة براحة؟ كما وجهنا ربي سبحانه، كما عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياة الكبد والهم لن تستطيع مهما حاولت أن تجعلها حياة على غير ما خلقها الله، لكن تستطيع أن تتعامل معها على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الحياة، بوجهها الذي خلقت به، لكنها حياتك الذي تستطيع أن تعيشها بالوجه الذي أمرت به. أيها الإخوة، كيف نعيش حياتنا براحة؟ كم بقي من أعمالنا لنقضي ما بقي من حياتنا؟ في هدوء وسكينة وراحة بال. إلى متى وأنت تزيد أمراضا فوق أمراضك وأدوية فوق أدويتك وآلام تصنعها أنت بنفسك غير التي صنعها لك غيرك؟ أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعيش حياتنا براحة فلنعلم كيف نتعامل مع الناس الذين هم كثيرا ما يكونون بالنسبة لنا مصدر القلق. أخي الكريم، إذا تعاملت مع الناس فكر في الرقيب الذي ينظر إلى حقيقتك وليس إلى الناس الذين ينظرون إلى ظاهرك. للأسف أننا نحن أحيانا كثيرة نكون مصدر الإزعاج فنعيش حياتنا كما يريده الناس فنتألم. أيها الأخ الكريم، عش حياتك كما أنت، لا كما تريد الناس أن يفهموا أن هذه حياتك، فتعيش في دوامة كذب ككرة ثلجية تستمر في وهم الكذب فيها وهي تكبر شيئا فشيئا، تشعر فيها بالتناقض بالانفصام في شخصية نفسك. للأسف أننا نتصنع للناس، نتصنع للناس أحيانا أننا أغنياء فنتعب في حياتنا، نتصنع أحيانا للناس أننا لنا شيئا ما أعطانا الله إياه فنكذب كثيرا في حياتنا. وامرأة تأتي لرسولنا صلى الله عليه وسلم فتقول إن لي زوجا وضره، كيف تريد تتعامل مع ضرتها؟ إن لي زوجا وضره وإني أتشبع عند ضرتي بما لم يعطني زوجي، فأقول لها أعطاني كذا كساني كذا ولم يعطني شيئا يا رسول الله. قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والقصة في الصحيحين. إلى متى تعيش حياة الزور؟ تكذب فيها على نفسك وتكذب فيها على من حولك لأنك للأسف تريد أن تكسب رضا الناس ولو على حساب أن لا تعيش حياتك براحة. ستتعب، والله ستتعب ما دام أنك تريد أن تتعامل مع الناس لتكسب رضاهم. فاعلم أنك لن تنتفع بشيء إذا رضي عنك الناس، ولن يضرك شيء إذا سخط عنك الناس، لأن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو رب الناس سبحانه. فعش حياتك كما أعطاك. لماذا تنافق؟ لماذا تجامل؟ لماذا تريد أن تمدح بما ليس فيك؟ ستتعب في حياتك وسيتعبك الناس. يا رسول الله، إن مدحي يزين وذمي يشين، قال هذا ليس إلا لله. لا تعيش على غير حقيقتك، لا تخادع في ظاهرك، فإن الناس يوما يرفعوك ويوما يضعوك، فلا تجعل حياتك يتحكم فيها غيرك يا عبد الله. اسعى لرضا الله تكسب قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيها الإخوة الكرام، كيف نعيش حياتنا في راحة؟ أخي المبارك، عش حياتك بالرفق. صدقني في كل أمر ثمة موقفين، إما تتعامل معه بالرفق وينقضي، وإما تتعامل معه بالعنف وسينقضي. لكن ما دام لك الخيار فعش حياتك براحة، واجه مواقفك الحياتية بالرفق لأجل نفسك أولا. تستطيع أن ترد على زوجتك بعنف وتستطيع أن ترد برفق، تستطيع أن ترد على الذي سبك بعنف وتستطيع أن ترد عليه برفق. فعش حياتك براحة وهدوء. ويأتي اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قبح الله اليهود، فيقولون: السام عليك. والسام يعني الموت. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. وإذا بعائشة من خلف الحجاب تقول: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال: ما هي عائشة؟ هناك رد برفق وهناك رد بعنف. قالت: ما سمعت ما قالوا؟ قال: ما سمعت ما قلت؟ هي قالت: السام عليك، السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: السام عليكم. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تستطيع أن تختار مواقف حياتك التي تواجه بها غيرك لكن بالرفق، وستنقضي الأمور. أخي الكريم، إذا أردت أن تعامل الناس وتعيش حياتك براحة فعاملهم كما أمرك الله لتكسب رضا الله. عاملهم كما أمرك الله وليس كما يأمرك أهل الغواية، وليس كما يأمرك شيطانك، وليس كما تأمرك البروتوكولات التي صنعناها وأصبحت تتحكم في قراراتنا. زعما أن لا تسقط هيبتنا ومكانتنا يا عباد الله، عامل الناس كما أمرك رب الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعيش حياته بهذه الطريقة، يخير أزواجه: اختاري يا عائشة الحياة الدنيا أو تبقين زوجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: استأمري أبويك. قالت: ما كنت أستأمرهم فيك يا رسول الله، إني أختارك. يا رسول الله، لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني معلما مبلغا، لم يبعثني متعنتا. لماذا نحاول أن نتعامل مع الناس كما يريد منا الناس؟ لماذا نتعامل معهم كما يريد رب الناس؟ أخي الكريم، عش حياتك بهدوء، عش حياتك براحة، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وهي قاعدة ذهبية في هذه الحياة. هذا الرجل المحتاج، لو كنت أنا في مكانه كيف كنت أحب أن يعاملني؟ هذه الكلمة القبيحة التي سأقولها، لو قالها غيري لي ماذا سيكون موقفي؟ هل سأرضاها؟ هل سأحبها؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم وفي رواية والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك سترتاح في حياتك، لن تبكي يوما على خطأ جرحت به بريئا، ظلمت به إنسانا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الإنسان الناس بقيمك بأخلاقك وليس بأخلاقهم هم. إذا تعاملت مع الناس لا تنزل إلى سوء خلقه وسوقية ألفاظه، بل ابق مرتقيا بما بلغته من حسن تهذيب ألفاظك وروعة أخلاق نفسك التي تربيت فيها في بيوت الكرم وصقلتها بالدين والحلم. أعلى من هذا يا إخوة في تعاملنا مع الناس، أعلى من أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. كم عساهم أن يعاملوني، بل أعاملهم كما أحب أن يعاملني الله. هو قد يعاملني بما هو دون ما أستحق، فلماذا أعامله كما أحب أن يعاملني؟ بل سأعامله كما يحب أن يعاملني الله، لأن الله سيعاملني فوق ما أستحق. يطعم ابن خالته، يغنيه من فقره، يتكلم المنافقون في عرض بنته فيتكلم ابن خالته ويصرح بالإفك المبين في عرض بنت الصديق رضي الله تعالى عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا أصلك بمعروف، والعادة أن الناس هكذا يتعاملون. فقال الله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق لمن وقع في قولة الإفك في عرض بنته والله لا أقطع عليك صلتي أبدا، لأني ما أعاملك كما أحب أن تعاملني، بل أعاملك كما يحب أن يعاملني الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحب أن يتعامل الله معك؟ تعامل أنت مع عباده، أكرمهم حتى يكرمك، أحسن إليهم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، سامحهم فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، اتق الله فيهم فإن الله تعالى يحب المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، هي حياتنا فلنقرر كيف سنعيشها. والله يؤلمني أن أراك مقطب الجبين مغتما مهتما تأكل نفسك، تعض أصابعك، تسب وضعك. يا أخي الكريم، هي حياة، عشها كما تحب أن تعيشها، أو كما أمرك الله، أو كما تحب أن يعاملك الناس، أو كما تحب أن يعاملك رب الناس سبحانه. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. كيف نعيش حياتنا براحة؟ أخي الكريم، كيف نتعامل مع إساءات الناس ولن نسلم من الناس؟ كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه؟ أيها الأخ المبارك، إن فن تعاملك مع غيرك إذا أساء إليك يدل على رقي أخلاقك وذكاء حياتك الاجتماعية، فلا تفرط في ذلك، كن حكيما في إدارة حياتك بنفسك. كيف تنظر لأفعال الناس من حولك؟ اعلم أخي الكريم أن الناس ما جاءوا إلا ليحققوا مراد الله فيك، فليس لأحد من الناس ربوبية، لا يستطيع أحد من الناس أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا، هذا شيء أراده الله لك، وجاء هذا الشخص ليفعل مراد الله بك. هذا الذي سبك، والله إن الله شاء أن يجعله يسبك، وما يستطيع أن يفعل شيئا لك من الضر لم يرده الله لك، ليختبر الله ردة فعلك. انظر للناس بهذه الطريقة ترتاح، من وراءه؟ من أرسله؟ لماذا؟ وتجلس في تحليلات تقتل بها نفسك. الذي أمره أمرا كونيا أن يفعل هذا هو الله، والله ما يفعل شيء إلا بأمره، فهو جاء ليحقق مراد الله فيك. شيء أراده الله أن يأتي من يسبك لينظر الله لردة فعلك وهو أعلم. سبوا رسولك صلى الله عليه وسلم فتبسم وأمر لهم بعطاء، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فهمتها لنفهمها. الله يختبر مواقفنا بإساءات الناس إلينا، هذه هي الحقيقة. كل ما يحدث في الدنيا هذا هو هكذا. كانت للرسولنا صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود وسبقها، ناقة يسبقها قعود وعليها أعرابي، فساء هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون سبقت العظباء، سبقت العظباء، وفي نفسهم ما في نفسهم من الهم والغم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا ما العظباء، لا ما الأعرابي، سب القعود. قال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. أيها الإخوة، إنهم لن يفعلوا بك إلا إرادة الله فيك. لو نظرت لإساءات الناس من هذه الزاوية صححت الإساءة بهدوء وراحة بال، لأن الله يريد منك أن تصحح الخطأ لكن برفق. إذا نظرت إلى إساءات الناس فاعلم أن بين الفعل وردة الفعل شيء اسمه تبريرك للذي وقع. فعل بك الأمر من السوء. ردة الفعل لن تكون بحسب الفعل بل بحسب تبريرك للفعل. وخذ مثال ليتضح المقال. لو جاءك شخص من خلفك فجذب ثوبك جذبا شديدا من أعلى رقبة الثوب حتى سقطت في حجره، هذا فعل ويسوءك، ما ردت فعلك؟ بحسب تبرير الفعل. فإذا نظرت فإذا بهذا الشخص هو أبوك، ماذا سيكون فعلك؟ ستبتسم ابتسامة واسعة لأبيك. لماذا؟ لماذا تغير رد الفعل؟ والفعل هو الفعل، لأنك فهمته بطريقة أخرى، فهمته أنه مداعبة، فتغير رد الفعل 100 درجة. وهكذا إذا أساء الناس لك حاول تحسن الظن وتأتي بأي تبرير حسن، ليس لهم فقط بل لأجل أن ترتاح. يؤذى يطرده قومه، تدمى عقبه، يمسح الدم عن وجهه ويقول ما ردت الفعل؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما الذي جعله يتعامل معهم بهذه الصورة؟ لأنه برر فعلهم، فعل الذي ما يعلم. لو جاء طفل من أبناء السنتين والثلاثة وفعل بك فعلا، كيف ستبرر فعل الطفل الجاهل الذي لا يعلم؟ ستضحك وتصحح الخطأ. ورسولنا لما نظر إليهم على هذه النظرة قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بين إساءة غيرك وردة فعلك شيء اسمه كيف ستبرر الفعل حتى تختار الرد. فابحث لأي شيء حسن ورد ردا حسنا كما أمرك الله سبحانه وتعالى، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيها المؤمنون عباد الله، لنعيش حياتنا براحة، لنمتثل هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا أساء لك إنسان أدعوك لأمر، وأنت تفكر في كل الطرق التي ممكن ترد فيها الإساءة، أدعوك لأمر قد يغير رأيك، قد يجعلك تترك الرد المسيء. فكر ماذا لو مات هذا الشخص وحضرت جنازته وسرت لتضعه في قبره، ستندم عندها عن موقفك الشنيع معه، ستمنى أنك ما فعلت شيئا، ما رددت عليه، ما سببته، ما عاقبته. لماذا فعلت هذا مع أختي؟ إذا تذكرت موتها ستندم على فعلك لو فعلته. ماذا لو ماتت؟ ستتذكر كل مواقفك القبيحة التي رددت فيها بسوء على هذا الشخص. إذا تذكرنا الموت تصغر الأشياء، مهما كان الشيطان يريد أن يجعلها عظيمة، لأننا سنعرف أن الحياة لا تساوي أن نغضب، لا تساوي أن نعيشها بدون راحة، لا تساوي أن نكثر من همومنا وأعدائنا ونفقد أحبابنا. يقول صلى الله عليه وسلم اذكر هادم اللذات، اذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه. تتغير نظرتك للحياة إذا ذكرت الموت. أيها الإخوة، القضية هي كيف نفكر قبل الأمور. فكر أن تعاملهم أفضل مما يعاملوك،
2: فكر أن تعاملهم كما تحب أن يحاملك الله، فكر في الموت قبل ردة فعلك، فكر بالتبرير الصحيح قبل أن تسيء لأحد. قضية فقط بين إنسان مندفع متشنج متعجل وبين إنسان يأخذ ثواني فقط ليفكر فيما سمعت فيتغير رد الفعل تماما. أيها الإخوة، إذا نظرنا للناس فلننظر إليهم ونحن ننظر مقامهم بين يدي رب الناس، عندها والله لن يساوي الناس عندنا شيئا. هذا الذي ترجو غناه وتطمع في نواله وعطائه لأنه صاحب الأرصدة، لأنه صاحب الصفقات، لأنه يملك الدنيا وما فيها، ماذا لو أقمته بين يدي الغني سبحانه الذي له خزائن السماوات والأرض؟ كم سيكون مقدار غناه بين غنى الله عز وجل؟ عندها تنظر للناس بأحجامهم الطبيعية، لا حاجة للتضخيم. ضخموا علينا الأمور لما أصبحنا نتذكرهم وغناهم وأموالهم وأرصدتهم وننسى الله. أخي الكريم، إذا خوفوك من أحد فانظر لقوته ورجاله وإمكانيته وغضبه في مقام الله العظيم القادر. فإذا بهذا الإنسان مهما كانت إمكانياته الدنيوية من القوة والهيمنة والسلطة، إذا نظرت إليه وأنت تنظر إلى قوة الله، والله ليصغرن في عينك حتى ما يكون في عينك إلا أحقر من زر ثوبك. لكن إذا كنت تنظر إلى قوته سترتعب لضعف قوتك. فإذا نظرت إليها في جنب قوة الله نظرت أنه لا شيء يخاف منه إلا الله. جاء هذا الشاب في أرض الحبشة ورسولنا يقول: حدثونا يا مهاجرة الحبشة عن أعجب ما رأيتموه في أرض الحبشة. فقام شاب منهم فقال: كنا جلوسا يا رسول الله وإذا بامرأة من عجائزهم كبيرة في السن تحمل قلتها، فجاء من خلفها شاب من شبابهم غرته قوته يا إخوة، فوضع يده خلف ظهرها ثم دفعها فسقطت العجوز وانكسرت قلتها. المقام مقام ضعيف بين يدي شاب قوي. لا، ليس هذا هو المقام الذي تفكر فيه العجوز. قامت وهي تقول: يا غدر يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ستعلم مقامي ومقامك غدا. عندها تصغر كل عظمة في نفسك وكل قوة للناس في صدرك لأن تعرف مقامك بين يدي الله ومقامه إذا قام الناس ووضع الكرسي وجمع الأولين والآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. أيها المؤمنون عباد الله، لنعش حياتنا كما أمرنا الله. عش حياتك بعيد عن هذه الهموم التي تأسرك، بعيد عن هذه الآلام التي تتناوشك، بعيد عن التفكير في ردات الفعل القاسية. عش حياتك كما ذكرت لك، كما أمرك الله، كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعيش هذه الحياة على نكدها وهمها وأنت في عافية وفي راحة. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، خذنا يا ربنا لما يرضيك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، واجعلنا عند الموت من الموحدين. اللهم يا رب العالمين واجعلنا في الآخرة من الفائزين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا من خلقك علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم بدل ذلنا عزا، اللهم بدل خوفنا أمنا، اللهم بدل فقرنا غنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة راحة راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نسألك لهذا البلد أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.

أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: القلب. القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة ويلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أعمال القلوب والمنازل الموصلة إلى الله علام الغيوب، وحديثنا هذا اليوم عن منزلتين، عن منزلة الخوف والخشوع. أما منزلة الخوف أيها المستمعون هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم أن أبعث عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أن أبعث عبادي. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف أيها المستمعون لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم الشيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وذنوني قال: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله حق الخوف، ومن منزلة الخوف إلى منزلة الخشوع. فالخشوع منزلة عظيمة. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها المسلمون قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصلي لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فقيل: ما تقول في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما في الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيها وخشع فيه لربه، وما اعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعلق قلبه اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها قوم وقال بقبولها آخر. ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فمن ظن أن يهدي إلى ملك من الملوك جارية بها عوار فقد أخطأ، إنما تكون سالمة من العيوب. وبالجملة، مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن أن يبطلها بتكبيرة واحدة واعتدال في الركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قالوا سامع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر الرسول بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وهو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال، ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: حياك الله أستاذ عالي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة، وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور. ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات. وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعي في الأرض، كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب،
3: يتم الاستفادة منها كما هي،
4: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
3: جهود
4: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
3: مثل الذهب والألماس.
4: بالضبط بالضبط.
3: والنفط كذلك أيضا.
4: أي نعم، هذه إن شاء الله حنتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
4: قبل ذلك نريد أن نتعرف على ما هي هذه الموارد، ما هي الموارد الاقتصادية.
3: صحيح.
4: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي: العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد، في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
3: في البحث والاستخراج
4: نعم. ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث، وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل، والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر، كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية، سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال أيضا،
3: والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها، يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
4: نعم. الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم، أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط، وهو الذي يدير، وهو الذي ينسق، وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض. الأرض وما تحويه من معادن ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه آبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهمية.

0: في عمله وفي نتائج فكره.
1: مه.
0: وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى. هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل. فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار أو الفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أصحاب السنة الأربعة وحسنه الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف أو أنشأ المزاد الذي الكل يعرفه. فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معه بينها
1: واستفاد
0: منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
1: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
0: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة هذا السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجية، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
1: صحيح.
0: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
1: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
0: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان ويوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلاف. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي الذكية التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم تكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
1: والابتكار
0: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد. هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة أو نادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع. صحيح. آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
1: والتكامل.
0: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقناكم
1: شعوبا وقبائل
0: تعارفوا.
1: صحيح.
0: فهذه سنة من سنن الكون. الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
1: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
0: حياكم الله. سلام.
1: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
0: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
1: كما خلق
0: الله سبحانه وتعالى. كما سبق أن ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكالثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلاف. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد، وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
1: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
0: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة، المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلافه، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
1: جميل دكتور، يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة التخطيط المالي. لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
0: نعم، ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة عليه.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
2: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: وهو يتعلق أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح، ولذلك نحن نجد أن

0: الحقيقة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه، فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى للإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله للإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، وعلى رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده، فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم، لا سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال كنت على جنابة، كنت نجسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات، هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا، متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
1: الصلاة عليه.
0: في الصلاة عليه، في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
1: جميل دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل
0: أبدا،
1: في
0: الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه وبيته ونومه ولباسه، الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق، هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق، أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق

0: وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
1: جميل. دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب.
0: الحضانة، العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا. بعضهم جعلها ايه؟ حقا واجبا. قال هي حق فيما اذا تزاحموا، فيما اذا تزاحموا هي حق، وتجب على الاول المستحقين فيما اذا تدافعوها، لان المقصود تحقيق مصلحة الطفل، واذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل، وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له إيه؟ النفقة، وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها، وهكذا يعني. ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل، بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذاك يقول احضن أنت،
1: تصبح
0: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
1: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت، إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياته.
0: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حفظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك أيضا، من ضمن هذه الأشياء يعني من المحاسن أن الإسلام جعل النفقة على الأب، يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. السيرة
4: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وبالقائمين عليها، إن ربي قريب مجيب الدعوات. ومما ذكرنا في الحلقة الماضية الأساليب التي اتخذها المشركون لصد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيلولة بينهم وبين الإسلام، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، فإن دعوة الله سبحانه وتعالى ماضية وأمر الله جل وعلا واقع ومعونته لرسله حاصلة سبحانه وتعالى. وهكذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، ويأست قريش منه وأدركت أن لا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها، فاجتمع رؤوس المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه، وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء، وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وبقاء أبي طالب على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها عظيمة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده شيئا من صور التعذيب والإيذاء التي تعرض لها من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال، والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله سبحانه وتعالى بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم أي وافقهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن عذب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان عمه يأخذه، وعمه الحكم بن أبي العاص، فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. وممن عذب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، أي كان أحسنهم، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرقى حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم من أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة رآه يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال فكفت أمه عنه. وأما بلال بن رباح رضي الله عنه فقد أوذي في الله أذى شديدا، وكان رضي الله تعالى عنه مولا لبعض بني جمح، يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء العظيم أحد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا عظم البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل بهم المشركون أشد العذاب. وممن عذب آل ياسر رضي الله عنهم، كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم، فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فمات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد بالحرق تارة وبالتغريق تارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي قد استثقل ذلك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لروحه، ويجوز له أن يستك ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب لعنه الله أتشهد أن محمد رسول الله فيقول نعم فيقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فلم يزل يقطعه إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى ابن كثير يقول هذا والأفضل والأولى يثبت المسلم على دينه ولو أفضى ذلك إلى قتله. وممن عذب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه فهو من الذين عذبوا كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا فبلغ ذلك أباه فدعاه فكلمه أن يدع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد لا أدع دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أموت عليه فضربه أبوه بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. وهكذا عذب صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان له قصة مع أمه فإن أمه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه وقالت له زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا أي بترك دين محمد صلى الله عليه وسلم لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من التعب والجهد. فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال يا أمة والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت. فأنزل الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأنزل قوله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما أشد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عذابا فهو خباب بن الأرت رضي الله عنه فهو أشد من عذب من الصحابة وكان رضي الله تعالى عنه من المستضعفين بمكة. قال عن نفسه رضي الله عنه لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني أي عرضوه على النار سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص من شدة ما عذب وأصابه النار. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره. وقد حرص أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على إعتاق المستضعفين لما رأى من البلاء الذي لحق بهم. وقد عرف في قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وممن أعتقهم رضي الله عنه وأرضاه بلال بن رباح. فقد روى ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلال رضي الله عنه فقال له أبو بكر ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفعل عندي غلام أسود أجلد أقوى منه على دينك أعطيكه بهذا. قال أمية قد قبلت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه غلامه ذلك، وأخذ بلال رضي الله تعالى عنه فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. وممن أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو فكيهة رضي الله عنه، كان ممن عذب، اشتراه وأعتقه. وأعتق عامر بن فهيرة، اشتراه وأعتقه لوجه الله. وقد شهد عامر رضي الله تعالى عنه أرضى غزوة بدر وأحد، وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة 40 للهجرة. وأعتق زنيرة رضي الله عنها وأرضاها، وأعتق جارية بني مؤمل، ولم يكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال أبو قحافة والد أبي بكر وهو ممن أسلم رضي الله عنه: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك يحمونك ويعينونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآيات. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لكنه مقدم على سائر الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم لهذا الرجل من المناقب، وستمر بنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم ابتلوا وأوذوا فصبروا في ذات الله عز وجل حتى أوصلوا لنا هذا الدين، وما زال الأذى يلحق بهم إلى يومنا هذا. فالرافضة تسيء إليهم وتطعن فيهم وتنتقص منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بعدله وأن يرضى عن أصحاب نبيه وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه خير مسؤول. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
8: من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: يوم الجمعة 1- فيه خلق آدم. 2- وفيه أدخل الجنة. 3- وفيه أهبط منها. 4- وفيه تيب عليه. 5- وفيه تقوم الساعة. 6- وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عرفة. 7- وهو الذي هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا. 8- وفيه ساعة الاستجابة. 9- وعليه حسدنا اليهود. 10- وفيه صلاة الجمعة. 11- وفيه عيدنا الأسبوعي. 12- وفيه تصبح كل دابة خائفة مصيخة سمعها تخاف الساعة إلا ابن آدم. 13- وفيه سوق الجمعة في الجنة في يوم المزيد. 14- والسعي فيه لصلاة الجمعة كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها، وذلك لمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. 15- وفيه حضور الملائكة على أبواب الجوامع يكتبون الأول فالأول. 16- ولا يفرد بصوم. 17- والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. 18- ويستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 19- ويستحب في يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. 20- ومن ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
6: كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع الريان بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
7: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج. فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه ياخد وقت عشان ينهضم إلى ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه
2: العملية تعد كمقياس لها في سعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا نحط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري، ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كذا إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. احنا بناكل اكل معين، مفروض انه احنا ما نعدي هذا الاكل، يعني اكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى انه احنا لنا قدرات معينه، لنا حركه معينه، لنا فترات نمو بالنسبه للاطفال، بالنسبه للسيدات اذا كانوا حوامل، بالنسبه لكبار السن، فكل درجه معينه لدرجات السن لها اكل معين، لها اغذيه معينه ودرجات سعرات معينه. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
3: جميل. إذن دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
2: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي إلى اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
3: استاذ جمانة، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 1.1، يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
2: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود أنه ست البيت جالسة ما عندها شغل، ما في حركة مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب،
3: ما فيها جهد كبير.
2: ما فيها جهد كبير. 1.1

0: هذه الأشياء بياخذ 1.3.
1: جميل، إذن مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل، سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنه كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
0: صحيح،
1: جميل
0: 100%.
1: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي، ما هي النقطة التالية؟
0: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخذ لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخذ لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إذا إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. ال 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعراتها الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
1: جميل. إذا الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
0: مضبوط.
1: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا ال 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
0: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكلي اليومي؟
1: جميل.
0: طبعا أول حاجة نقسم، احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، كربوهيدرات، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية، تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري،
1: 9 سعر.
0: الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري، البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على اكلنا اليومي؟ عندنا في طريقه بسيطه جدا يا جماعه، اذا انت مره محتار بالنسبه لسعراتك الحراريه وحابب انك تدخل تحسب كل حاجه خلال يومك، او تحسب احتياجك من الاغذيه خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائيه من خلفها. يعني مثلا البطاقه الغذائيه بيكتب لك كميه السعرات الحراريه، كميه البروتينات، كميه الدهون، كميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اذا فيها الياف كمان لازم نعرف هذه الاشياء يا جماعه، لا تهملوا البطاقه الغذائيه. البطاقه الغذائيه هي عباره عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة، يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب؟ في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون، خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم، مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري، 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بدي طريقة أخذ فطوري 210 سعر حراري بالإضافة، إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء ثاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري.

0: إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح آخذ الفطور، الغداء قد إيه راح آخذ، العشاء قد إيه راح آخذ. طبعا الفطور هي وجبة مفتوحة عندك تقدر تأخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول إنك أنت تركز إنك أنت تأكل بروتين، البروتينات الصحية، جزء من الدهون الصحية، ما نروح على الدهون المشبعة والمهدرجة، ناخذ الدهون الصحية اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الأشياء، ما نروح نعتمد على أن ناخذ الدهون المهدرجة اللي هي المعلبات والأشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعة. الخبز ناخذ الخبز الأسمر، سبحان الله الخبز الأسمر
1: وكما يقال يعني خبز البر دائما
0: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في اجسامنا تختلف. يعني هذا في الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم، احنا محتاجين ان الجسم يعمل له صيانه. فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبه السمنه او الدهون في اعصابنا.
1: جميل. طيب استاذه جمان انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حراريه ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-647-7117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
2: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية
3: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية،
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية،
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
3: أهلا وسهلا.
2: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
3: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
2: نبدأ.
3: هي كاختصار، الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضائنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها.
2: جميل.
3: كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
2: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان، إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
3: احنا ناخذ اول حاجه نقسم انه لازم ناخذ عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبه، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات أو 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقه نخلي الجهاز الهضمي في حاله ايقاظ، في حاله يقظه مستمره. هذه اليقظه المستمره تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الـ الـ الـ الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم يأكل، بالأكل أنت بتنقص.
2: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما ياكل الا يمكن يشرب مويه بس. يعني
3: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حاله اعدام لاجهزته الداخليه. ليش؟ لانه اول حاجه الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. اذا السكر انخفض معناه انه الدماغ تضرر، انه الامعاء الداخليه عندك تضررت. الدماغ الامعاء مفروض في حاله يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله موجود. فهذا الحمض اذا هو موجود اساسا وانت ما شغلته فين راح يروح؟
2: جميل.
3: يعني هي معادله علميه سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفه. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعاً الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلاً الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلاً بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلاً، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل، ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، ناخذ البروتينات مثلا، ناخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
2: ناخذ
3: الحبوب.
2: نعم ممتاز.
3: من البروتينات تعد من البروتينات. كمان السمك سبحان الله في كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيها، بالاضافه للدهون الصحيه انه اوميجا 3 مثلا، واوميجا 4 واوميجا 6 واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
2: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
3: طبعا كسارات. هو في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ أوه. شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قليناها
2: من 70 سعرة الى كم؟
3: الى 300. فاذا قليناها احنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة انه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية إيه؟ وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك انك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما اقول لكم لا، الانسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه انه هذه كفة، لازم اليوم مثلا اكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تاكل بطاطس مقلية، ممكن تاكلها مشوية، ممكن
2: عملية
3: تاكلها
2: وزن.
3: في الفرن.
2: عملية وزن.
3: هي عملية موازنة زي ما انت جميل. قلت وتفضلت.
2: جميل. طيب استاذة جمانة، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
0: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبركاته.
2: اللهم امين.
0: والله يا استاذ انا عندي سكر، ما قادر اضبطه من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 و400 فجاه كذا القى صفر للاخر، بس عايز لي حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
2: جميل.
3: اول
2: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذ جمال.
0: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
2: أستاذي
3: عبد المجيد، يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من أننا ما نأكل تمر، ما نأكل سكر، ما نأكل العنب، ما نأكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر، نحاول نوازنها، نأكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية، هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة، الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات، الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكري يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، إنه ما يكون في عندك جروح، لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه أشياء مريض السكري كتير بيغفل عنها، مو بس المريض السكري معناه إنه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين إنه يشوف بعد فترة، أو الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له النظر، الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة، فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
2: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
3: الغداء، الغداء عندنا إحنا إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، أنت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخل الأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخل الأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن أنت بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
2: والله جميل جدا أستاذة جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر، وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أنا أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
3: صحيح التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا انقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض والسلطة عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك، أكلت رز، مو ضروري أنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك، في الشوفان يكون عندك، في الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام. أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك، نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. سواء إحنا بناخذ الإفطار عندنا مثلا أخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها. حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا حبة موز، ما هي غلط أبدا يا جماعة. حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية،
2: ممكن يأكلها أثناء العمل. يعني
3: هو ده يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة فترة طويلة من غير أغذية. خد التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدك. عندنا النواشف، نقدر ناخد الزبيب، نقدر ناخد اللوز. كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية. لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء، ناخد مثلا 300 كالوري أو 400 كالوري أو 500 كالوري تقدر تاخد، أو لين 600 كالوري. أنت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك أشياء مختلفة ممكن تاخدها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخد السناك ثاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
2: اللي بين الفطور والغداء مثلا.
3: ايوه ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف في الاسماء يعني، او بعد المغربية. هو ده الواحد يجلس يطلع،
2: يكون هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
3: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة. ننتبه لانه كثير للأسف مغلوط هذا الفكرة إنه يكون فيها سكر كتير، يكون فيها حلويات، يكون فيها صحيح. يا جماعة حاولوا إنكم حتى الأمهات اللي في البيوت يا جماعة لا تأخذوا وتعودوا أطفالكم على المذاق الحلو، لأنه سبحان الله الإنسان إذا تعود على المذاق الحلو أكثر من اللازم يصير ما يرغب في أي أكلات صحية أخرى. نحاول ناخذ وقت الغداء أو وقت العصرية أو وقت المغربية، ناخذ زبيب، ناخذ لوز، ناخذ مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك، نعتبر أنه ناخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري، يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه إحنا إيش بناخذ
2: هذه الوحدة بس، ما بالك بالمجموعة كاملة
3: يعني. فما بالك بالمجموعة كاملة يعني. أنا أستغرب من الأمهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكولات بار من غير ما هي تنتبه كمية السعرات الحرارية اللي موجودة. ترى زي ما أنتوا الكبار بتعانوا من زيادة الأوزان، حتى الأطفال بيعانوا من زيادة الأوزان. السمنة ما هي شيء قاصر على سن أو
2: عمر معين
3: أو عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء. العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك واتغدى غدا اعزم فيه صديقك او اتغدى غدا امراء، وفي الليل اتعشى عشاء فقراء، او انك انت تزهد فيه.
2: يعني هو تشبيه يعني. نعم نعم
3: نعم، ما هو الا تشبيه مجازي.
2: سواء
3: العشاء اللي احنا حناخده نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه، ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان، ناخذ النواشف عندنا في منطقه عموما كده هم عارفين فيها.
2: صحيح. صحيح.
3: اللي هي الاجبان الخفيفه، عيش البر، مثلا البيض. البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهله وبسيطه وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الاشياء الثقيله. ليش؟ ايش السبب؟ لانه الجسم سبحان الله يهبط. الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء. الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب، ما بين الدماغ، ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا بناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء.
2: خصوصا أن بعد العشاء هناك نوم يعني، والجهاز الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
3: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة، لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
2: نعم. طيب أستاذ جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك؟
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو ابن عمير ابن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم
2: مآت المؤمنين.
3: إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. ولذا فقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على غض أبصارهم أيما حرص. قال سفيان رحمه الله: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وقال الحسن بن مجاهد رحمه الله: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. فهلا غضضنا من أبصارنا؟ آية وعظة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له، ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه مجموعة من الرسائل وهي للمستمعين عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن، والمرسل عبد الله عين عين، والمرسل حاء راء من دهوك بالعراق، وعبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وعبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة. وسمحت الشيخ، نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها: إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه تحية طيبة، وبعد أرفع إليكم سؤالي هذا راجيا منكم التكرم بالإجابة عليه. يقول سين: تزوجت امرأة اسمها حصة، واتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هذه أو هذا رضعت من لبن رجل نورة الأول؟ وشكرا.
2: فعيد السؤال.
1: تقول: تزوجت امرأة اسمها حصة، وأتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة، وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول؟
2: صارت بنت لها هند هذه التي هي أخت نورة، إذا كانت نورة رضعتها رضاعا كاملا وخمس رضعات أكبر الحولين، فإن هند تكون بنتا لنورة، بنتا لأختها الكبرى، وتكون ويكون زوج نورة الجديد يكون محرما لهند لأنه زوج أمها بالرضاعة. فنورة هذه تزوج زوجا أخيرا يكون بالنسبة إلى هند التي أختها يكون زوجا لأمها من الرضاعة، فيكون محرما لها لأن زوج الأم من النسب والرضاعة محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتا لأختها نورة الكبرى بالرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، مقصود أنها صارت بنتا لأختها نورة، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود أو زوج يأتي بعده أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرما، تكون هند محرما لهم وهم محرم لها بسبب الرضاعة، لكن بشرط أن يكون الرضاعة خمس رضعات فأكثر، يعني تكون نورة رضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكون محارم لأختها هند موجب الرضاعة.
1: أيضا يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها أي الذي هو جد البنات تزوجت رجلا آخر، فهل يصبح لبنات ابنها أو يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟
2: زوج جدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت محرم لهم بموجب الرضاعة، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا من الرضاعة، وهي أم وأبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك، فالحاصل أنه محرم لهم، زوج جدة محرم لأولادها وأولاد بناتها وأولاد ابنها من جميع الأجوز سواء كانوا أولادا من النسب أو أولادا من الرضاعة.
1: هذه رسالة بعث بها المرسل عين من الرياض يقول إني من زمان قديم لا يقل عن 10 سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا حيث لم يكن طلوعه فاضح والآن أو واضح لكن ناقطن الواو والآن أنا في حيرة من أمري ما لا أعمل هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة
2: إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء لا قضاء ولا كفارة إذا كان لم يتحقق طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة هذا هو الأصل وعدم وجوب القضاء فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة بل صومه صحيح وليس عليهم شيء لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء فإن علم الرجل أو المرأة علم أنهما صادف الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح ويقينا إذا علم هذا

0: هي عليها عتقبة وهو كذلك. فإن عجز فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطع أطعم عن ذلك 60 مسكين، عليها 60 مسكين وعليها 60 مسكين، يعني 60 صاعا، صاع لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر. نعم.
1: سؤاله الثاني والأخير يقول: ما حكم اللعن في رمضان؟
0: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، لا يستساب. الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه: ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان مأمور بالحفظ، بحفظ لسانه وصيانة جماله عما حرم الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعنه منك قتله، شبه اللعنة بقتل، قال: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس المؤمن بالطحان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، فالسب والسب واللعان أمر منكر. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة واجب عليهم حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب أو الزور، سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون الإثم أشد. إذا كان السب في رمضان أو في أيام الحجة، تسعد الحجة، يكون التحريم أشد والإثم أكثر. وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن، على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت من شتم ولعن أو زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان في أيام الحجة يكون الإثم أكثر وأشد. نسأل الله السلامة والعفو. نعم.
1: هذه رسالة وردت من دهوك من العراق، يقول: يرجو أن تعرض هذه على سماحتكم، يقول: وأرجو أيضا أن تزودونا بعنوان البرنامج. عنوان البرنامج يا أخ هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب.
0: سعيدة.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب. يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جماعة المسلمين نستفيد من برنامجكم تمام الفائدة، أرجو من الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأدامكم الله على طريق الحق. يقول: إنني أصلي سنة الضحى، ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها، فهل علي ذنب حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟
0: سنة الضحى كسبها سنة ليست فريضة بل نافلة، يستحب المؤمن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلها أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها لسان عمدا أو شغلا عنها فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، لأنها نافلة بحمد الله، من صلاها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء. الأمر بهذا بحمد الله واسع. نعم.
1: سؤاله الثاني والأخير يقول فيه: إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى، وحيث أن الدين نهى عن ذلك كما ونهى عن البكاء على الميت، ولكني أتأثر وأرتاح عندما يبكون جماعة أو يرثون أحد الموتى، فهل علي ذنب أو كفارة في ذلك؟ أدامكم الله على طريق الحق.
0: هذا فيه تفصيل: إذا كان الرثاء من باب ذكر محاسن الميت بما يشوق إلى تأسيبه والاقتداد في الأعمال الطيبة من الجود والكرم والجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير، فذكر هذا في المراثي ينفع المسلمين ولا يضرهم ويرتاح لك المؤمن. أما إذا كانت الرثاء تهيج مصائب المصائب وتدعو إلى النياحة وتحرك أحوال قارب الميت حتى يشتغلوا بالنياحة والصياح، فلا ينبغي ذكرها ولا ينبغي قراءتها عندهم، لأن هذا يسبب مشاكل ويفضي إلى محرمات فلا يفعل. أما الأغاني التي تتضمن دعوة إلى الفسوق والعصيان أو تتضمن دعوة إلى شر الخمور أو إلى غير هذا من المسائل، أو إلى تشويق إلى النساء بغير حق أو إلى الحب بغير حق أو ما أشبه ذلك، فهذه يجب إنكارها ويجب الحذر منها، لأنها تفسد الأخلاق وتفسد القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والله يقول سبحانه: أصدق القائلين ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. أما الغناء الذي في الدعوة إلى الخير والأمر بالخير فينبغي أن يكون بألحان العرب ويكون بالأشعار العربية المعروفة والقصائد العربية، فلا محذور فيه، لكن بغير ألحان النساء وأشباه النساء.

0: لا يكون بالألحان العربية بالشعر العربي كما كان حسن يشير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المشركين.
1: هذا آخر سؤال، فيه رسالة هذه أخرى ملاصقة للرسالة هذه، هذا بعثها المسلم من بحرة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أفيدوني أفادكم الله أن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته وأخذت في حبله 5 سنوات ولم تنجب أحد فطلقها، فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها، يعني على زوجة والده الأولى، لأنها عمتي زوجة والدي سابقا، فهل يجوز لي السلام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله وأطال في أعماركم.
0: نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك أيها السائل محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها فقط عقدا مجردا ولم يدخل بها فإنها محرم لك، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، رجالة الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أن محرم لك وإن لم تنجب. فالخلاصة أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبنا من آبائك وأجدادك أو لم ينجبنا، والله جل وعلا أعلم.
1: السؤال الثاني في رسالة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، يقول هل الذهب الملبوس التي تلبسه المرأة دائما مثل البناجر والقلايد هل يجوز الزكاة فيها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
0: الحلي في الذهب والفضة الذي يلبسه النساء في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال فيه الزكاة وبعض أهل العلم قال ما فيه زكاة، والحق الصواب أن فيه الزكاة، الغالب من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب 1 مثقالا ومقدارها 11.5 جنيه من الذهب الجنيه السعودي هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفضة إذا كان حلي من الفضة إذا بلغت 140 مثقالا مقدارها 56 ريالا بفضة هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، هذا هو الصواب. أما الحلي من الآلي أو الناس أو العقيق أو ما أشبه ذلك هذا ما فيه زكاة، إذا لم يكن للتجارة بل لللبس هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار الصحيح.
1: نعم. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء بعث بها المستمع عبد الله أبو حذيفة، يقول أخوكم من الإمارات العربية المتحدة، الأخوة المشرفين والمجيبين على أسئلة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم مصافحة النساء خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمنا طويلا فنأتي النساء لنصافحهن فلا أو لتصافحه فلا يجد مهربا إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟
0: مصافحة النساء إذا كنا غير محارم لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولم يكن صالح النساء، وقال إني لا أصالح النساء عليه الصلاة والسلام، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن مصافحتها قد تفضي إلى فتنة، قال بعض أهل العلم إنها أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك أختك عمتك خالتك لا بأس، أما غير المحارم مثل جيرانك من النساء مثل بنات عمك بنات خالك هؤلاء ليسوا محارم، فليس لك أن تصافحهن ولو قدمت من سفر طويل، ليس لك أن تصافح بل تسلم عليهن بالكلام وترد عليهن بالكلام وتسألهن عن أحوالهن بالكلام، أما المصافحة فلا، هذا هو الواجب عليك وليس في هذا الحياة، المؤمن لا يستحي من هذا بل يبين لهن أنها لا تجوز المصافحة، فإذا قدمت يدها يقول لها يا أخت لا يجوز المصافحة، ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك، وليس في هذا بأس بحمد الله، والله لا يستحي من حق سبحانه وتعالى، فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس وحتى يستفيد الناس رجالا ونساء، فإذا سكت هذا وسكت هذا واستحيا هذا واستحيا هذا بقي في الجهالة وبقي الغلط والخطأ فلا يجوز هذا، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: سؤاله الأخير يقول فيه ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن الظروف حصل هذا لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
0: من لا يصلي لا يزوج المسلمة لأن هذا خصها كفر أعوذ بالله، فالذي لا يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في هذا التزويج وآثم وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك لإنسان لا يصلي، هذا لا يجوز، الصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من يوم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في أحاديث أخرى دلت على ذلك. فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينها إلا يتوب إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس. وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء، الواجب عليك أن تسعى في إخراجها والتفريق بينها وبينه، لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تزوج رجلا كافرا لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب لا ليس لك ذلك. حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة. فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه. رزق الله جميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء.
1: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، استعرضنا في لقائنا هذا على سماحته أسئلة السادة عبد الله بن حسين الحسين من حوضة بني تميم أسفل الباطن، ورسالة المستمع عبد الله عين عين، ويسأل عن الجماع بعد الفجر في نهار رمضان، والمستمع حراء من دهوك من العراق، ويسأل عن سنة الضحى والبكاء على الميت، ويسأل عن عبد أيضا، وهذه والرسالة الثالثة من عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وأخيرا رسالة عبد الله أبو حليفة من الإمارات العربية المتحدة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
2: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
6: فيصل بن جذيان العتيبي.
4: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: لما أبصرت الحياة.
2: لما أبصرت الحياة آمنت بتلك القاعدة: أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح. وبعد جهد جهيد لبغية الإصلاح اجتمعوا حتى وصلوا إلى العتبة الأخيرة للصلح، لتتقارب تلك القلوب التي طالت بالبعد والجفاء حتى هدها الألم والعناء. فرأى الجميع بوادر تألف القلوب تلوح وتنكشف. في تلك اللحظات جاء ما يكدر صفو ذلك الجو الذي خيم بالأنس والسعادة، حتى خرج ذلك الأحمق من أحد طرفي القضية، الأحمق الذي قد حرم الحكمة، فقال: لكنهم جرحونا حينما قالوا كذا وكذا، وفعلوا بنا كيت وكيت، ولن نقبل صلحا، بل ولن نسمح، وسنفعل ونفعل ونفعل. المهم أنه أوغر تلك الصدور وشحن تلك النفوس حتى تعسر الصلح وتعذر الوصول إلى نقطة الالتقاء، فاستمر الهجر وضاع منهم الأجر. كم نحتاج في لقاءات الإصلاح أن نختار أهل الحكمة وأصحاب التأني والروية ليكونوا نواة خير للصلح. كم نحتاج في تلك المجالس لأصحاب الحكمة، سواء من أهل وأصحاب القضية أو من المصلحين الوسطاء أنفسهم. الحكمة التي قال الله عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى وإن كنت أحد طرفي الموضوع، بل وحتى وإن كنت الذي أوذيت، عليك بالحكمة وبغية الخير في الإصلاح. أرجوك لا يلوح أمام بارق عينيك إلا إرادة الخير لالتئام ذلك الجرح الذي طالما ينزف حتى تألم بأصحابه. لكل المتخاصمين تذكروا: والصلح خير. لكل المصلحين تذكروا: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ختاما: لما أبصرت الحياة آمنت بتلك القاعدة: أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. وحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج المبدع دائما خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
3: ثمرات الأوراق.
4: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش فيها في أجواء المكان وأجواء إن شاء الله الزمان، وسنتحدث عن مسألة كثيرا ما تطرق في أذهان الناس، وخصوصا من يفد إلى مكة المكرمة، سواء في حج أو عمرة أو زيارة أو سياحة، يأتي إلى هذه البلدة المقدسة. هناك سؤال يطرح في أذهان كثير من الناس: هل الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام نفسه؟ اليوم راح نعيش مع أهم الفوائد، وسنعرج على فتاوى لإمام عظيم تحدث عن هذه المسألة، وبعض ما فيها من ملح وفوائد وطرائف وأحكام ترفع مستوى الوعي عند الإنسان. لكن قبل هذا كله سنطرح هذه الأشياء على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، وهلا وسهلا.
5: حياكم الله وبارك فيكم وتقبل مني ومنكم.
4: آمين يا رب. أنا كما ذكرت في المقدمة موضوع هل الصلاة داخل حدود الحرم زي الصلاة في المسجد الحرام، وترى هذا السؤال يطرح بشكل خليني أقول لك بالساعة، يطرح في مساجد مكة المكرمة، يطرح هذا السؤال كثير والناس تبحث عن إجابة. هل مر عليك أو سمعت فتوى، وأنت ربما ذكرت لي الشيخ بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، هل له رأي في هذه المسألة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله علينا ونحن الآن في بلد الله الحرام، في هذا البلد الأمين، في هذه البقاع الطاهرة، أن نتحدث عن العلم وعن فضائل الأعمال في داخل الحرم، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. من فضل الله على قاصد بيت الله الحرام أن الصلاة فيه تعدل صلوات كثيرة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه أكثر من ذلك، فهي أكثر من ألف صلاة. جاء في حديث آخر أنها 100,000 صلاة.
4: لا إله إلا،
5: وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم.
4: يعني صلاة واحدة عصر أو مغرب أو عشاء تصليها تعدل 100,000 صلاة.
5: نعم نعم، نسأل الله من فضله، وهذا فضل عظيم جدا تتوق إليه نفوس عباد الله الصالحين.
4: يا ربي نسأل.
5: نأتي إلى المسألة التي طرحتها أثابك الله، وهي هل مضاعفة الأجر، مضاعفة الحسنات خاص بالمسجد الحرام نفسه الذي هو يسمى في بعض الأحاديث مسجد الكعبة، أم أن كل مساجد منطقة الحرم أيضا داخلة في هذا الفضل؟ هذه مسألة مطروحة، ومثل ما تفضلت يسأل عنها الناس كثيرا
4: بكثرة جدا،
5: لأنها مسألة عملية، هي مسألة عملية. الناس يجون المكة فيقول لك أنا ساكن في العزيزية، ساكن في
4: الزاهر
5: في المعابدة، ساكن في بطحاء قريش، في المعابدة، في كذا، فهل أصلي في المسجد الذي أنا فيه وأحصل على الأجر، أم أركب سيارتي أو سيارة أجرة وأذهب إلى المسجد الحرام نفسه
4: عشان أحصل على هذا الأجر؟
5: علشان أحصل على الأجر. أنا سأذكر الخلاف بسرعة، والمسألة يعني تدارس. فبعض العلماء يقول مضاعفة الأجر لا تكون إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه،
4: هذا الرأي،
5: هذا الرأي الأول. أما مساجد مكة الأخرى التي هي داخل الحرم فلا يضاعف فيها أجر الصلاة ولو كانت داخل الحد كما ذكرت. طبعا
4: ايش مقصود بالحد عشان يكون بعض المستمعين معنا؟
5: أنت شيخ من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بحدودها وشعابها،
4: صحيح،
5: لكن بما أنك سألتني سأجيب. مكة ليست منطقة المسجد الحرام القريب من الكعبة، لا، الحرم أوسع من ذلك بكثير، فهو يصل إلى من جهة مثلا جدة قد يصل إلى مثلا 15 كيلو، من جهة التنعيم وهو أقل تقريبا يمكن 8 كيلو أو 10 كيلو، من جهة
4: عرفات
5: أيضا بعيد، ومن جهة الحسينية والمنطقة،
4: من جهة الشرائع
5: أيضا، هذه منطقة كبيرة جدا تمثل مدينة مكة وأكثر من ذلك. فالمنطقة هذه فيها آلاف المساجد،
4: صح،
5: كلها في حدود الحرم، ومن دخل مثلا من مطار جدة إلى مكة يرى واضح جدا
4: حدود الحرم موجودة، يعني أيضا الدولة جددتها الآن، واضحة
5: الدولة جددتها ووضحتها وجعلت أشبه بالبوابة، ليعرف الإنسان أنه دخل في حدود الحرم،
4: وهذا إحساس غريب يعني،
5: وهذا إحساس عظيم.
4: سبحان الله،
5: حتى الإنسان الذي من أهل مكة يريد أن يعتمر، أو واحد اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة أخرى، فإنه لا يقال له اذهب إلى الميقات في الطائف ولا في يلملم ولا، لا، وإنما يقال له بس
6: أخرج خارج حد الحرم
4: ثم عد مرة أخرى.
6: ثم عد. بعض الناس يذهبون إلى مسجد عائشة تنعيم وبعضهم يذهب إلى حدود عرفات تقريبا عند جامعة أم القرى يمكن يعني يعرفها كثير من الناس، وبعضهم من هنا وهناك. فإذا تجاوز حد الحرم يسمونها الأميال الأميال، فإذا تجاوز حد الحرم فإنه يحرم ثم يرجع. أما الوافد من خارج هذه فلا بد أن يحرم من الميقات.
4: جميل.
6: معليش حنا نستطرد أحيانا جميل. لكن جميل. إن شاء الله أنها مفيدة. فعرفنا الرأي الأول أنه لا يضاعف الأجر إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه، أعني المسجد الذي عند الكعبة. الرأي الثاني يقول مضاعفة الأجر تشمل كل من هو داخل ضمن حدود الحرم، وهذا القول قول فيه تيسير على الناس وله أصول شرعية، ولذلك قال به جمع من العلماء، منهم ابن حزم، ومنهم النووي، ومنهم ابن القيم، ومنهم ابن حجر، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى. ولأن الشيخ بن باز رحمه الله ولي إفتاء هذه البلاد سنين طويلة، كان هو المفتي العام للبلاد قبل أن يكون مفتيا، كان أيضا مفتيا كبيرا، فهو عاش تقريبا في الإفتاء قرابة 70 سنة رحمه لأنه الله. طال عمره، توفي عمره 90 سنة رحمه الله تعالى، لأنه صاحب كلمة كبيرة ومهمة ووكلت إليه الدولة أمر الفتوى، فإن هذا القول الذي رآه واختاره انتشر انتشار كبير جدا.
4: سبحان الله.
6: ولذلك الناس عندهم اطمئنان أني أصلي في العزيزية أو في الزاهر أو في الحجون أو في غيرها وأحصل إن شاء الله وفضل الله واسع على أجر مضاعف كأجر الذي يصلي في مسجد الكعبة المسجد الحرام. وهذا القول ولله الحمد ييسر على الناس من ناحية، ويقلل من الزحام الحاصل في المسجد الحرام نفسه، لأنه لو كان الناس ما عندهم إلا المسجد الحرام نفسه لذهبوا إليه ولا تزحم.
4: أنا سبحان الله يا شيخ إذا تسمح لي، وإحنا يعني هو مدارس وتفكير، أقول لو العلماء اللي ذهبوا للرأي الأول يعني مد بهم البصر إذا في إمكان وعاش واقع اليوم، لربما رجعوا إلى الرأي الآخر، لأنه اليوم أنت تشوف في رمضان الماضي صلى الناس إلى حدود الجميزة يعني
6: كيلوات.
4: إيه
6: كيلوات.
4: أضف إلى هذا اليوم الناس ضعفهم، أنت تشوف كبار السن وأغلب من يأتي كبار السن لا يستطيع، لو قلت وأجبرت أنه لازم يروح مع الشوق اللي عنده إشكال كبير.
6: وأيضا الأدلة، فيه أدلة تدل على ذلك.
4: جميل.
6: أنا أذكر لك شيئا.
4: جميل.
6: النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبل الحج بأيام فطاف وسعى طواف القدوم لأنه كان قارنا وأراد أن ينتظر إلى أن يبدأ الحج. الحج ما يبدأ إلا يوم 8
4: صحيح،
6: يقيم استحبابا في منى ثم وجوبا في عرفة. طيب عندنا أيام، النبي صلى الله عليه وسلم أظنه وصل يوم 4
4: عنده 4 و5 و6 إيه نعم. و7 أيام.
6: طيب ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى عند الحرم، مع أن هذه مراتع الصبا ومرابع الشباب، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها،
4: وديارهم وبيوتهم
6: نعم، وديار أقاربه يعرفها حجرا حجرا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي.
4: اللهم صل وسلم.
6: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجلس أو لم يبقى في هذه الأيام عند المسجد الحرام، وإنما ذهب إلى الأبطح وأقام فيه وصار يصلي فيه الفرائض الخمسة.
4: لأنه الأبطح يبعد عن الحرم تقريبا كيلو كيلو ونص تقريبا،
6: يعني ممكن يأتي
4: ممكن
6: عليه الصلاة والسلام. فكأن في ذلك تسهيلا
4: اللهم
6: وتيسيرا.
4: جميل.
6: يا حجاج يا معتمرون تبحبحوا قليلا
4: ما دام أنت داخل حدود الحرم
6: وتوسعوا. جميل. وإن شاء الله أنكم على خير. طبعا في المسألة ذيول ممكن نتحدث عنها. جميل. بعد قليل. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، مدام جبنا ذكره قبل قليل، كان يصلي في الحرم، أنا رأيت موضعا له سجادة يضعونها له باعتباره المفتي، هو يدرس له دروس في الحرم وذلك في رمضان في الغالب وفتاوى، فكان يصلي. لما كبر في السن رحمة الله عليه صار يصلي في مسجد قرب بيته بالعزيزية.
4: من كان يصلي؟ ذكرت لي أنه أخوك سيدة الشيخ.
6: نعم، أخي الدكتور خالد ممن
4: هو إمام الحرم النبوي الآن،
6: أصبح بعد ذلك إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف. أتذكر أنه قبل وفاة الشيخ بسنة صلى بالشيخ في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في العزيزية، صلى به صلاة التراويح، وبعضها مسجل الآن يعني منشور. وقال لي يعني كلاما حسنا جميلا عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول كان مع أنه قارب 90 أو تقريبا لامسها، كان قوي الحفظ لكتاب الله عز وجل، فكان يرد على الإمام في المتشابهات.
4: سبحان الله،
6: رحمة الله عليه. وذكر لي أيضا ناحية تربوية جميلة يا حبذا لو استفاد منها المصلون. يقول لم يكن الشيخ يعترض على الإمام أثناء إمامته بشيء، لم يقل له قط أطلت أو قصرت أو قنت اليوم أو لم تقنت مثلا في صلاة التراويح أو افعل كذا أو لا تفعل كذا. يقول يأتي
4: مع أنه المفتي،
6: مع أن المفتي
4: ومسجده
6: وهذا الإمام في طبقة تلامي يعني في طبقة أحفاده من ناحية السن، يستطيع أن يقول له بدون أي حرج. ومع ذلك، لأن الإمام إذا ترك على حاله ولم يعترض عليه تزين نفسيته،
4: صح،
6: وإذا زانت أبدع في تلاوته وأحب الناس وأحبوه وكان فاعلا في المسجد. أما إذا كان كل يوم هذا يعترض عليه وهذا يغلط عليه وكذا، فهذه إشكال. نعم، بعض الأئمة يخطئ فينبه، أما إذا كانت المسألة دائرة يعني في حدود يعني الأمور القريبة، فلا ينبغي أن يعترض على الإمام. وعلى الإنسان حتى لو لم يرغب أن يحتسب الأجر وأن يتم الصلاة مع الناس وألا يكثر من الشقاق والخلاف.
4: وأيضا الإمام ينبغي أن يكون أيضا لماحا، عندما ينظر في وجوه المصلين يحاول يلتقط أضعفهم ويجعله نموذجا له يصلي، يعني ما يحتاج الناس يقولون له.
6: هذه إشارة مهمة، أننا كما نطالب المأمومين أن يهتموا بمشاعر الإمام وألا يكثروا من الانتقاد، فإننا نطالب الإمام بأن يكون على قدر المسؤولية فيقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأضعفهم ويقدر أحوالهم، وإذا رأى شيئا يزعجهم أن يتجافى عنه، فتكون يعني حركة سلسة بين الإمام وبين،
4: تبني جسور المحبة حتى داخل المسجد.
6: نعم، أصلا لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ شرعت لحكم منها التآلف والتقارب، فلا ينبغي أن نعكس الأمر فنجعل وجودنا في المسجد سببا للتناحر والشقاق والخلاف.
4: لا تلحظ معي أنه الشيخ كان مسجده في العزيزية ربما تبعد عن الحرم 3 كيلو وهو مفتي الديار، كان ممكن كل يوم سيارته الخاصة يدخل إلى عند الحرم ويصلي، ومع ذلك كان يصلي هنا. إيش يدل هذا؟
6: هذا يدل على أنه مقتنع واثق بصحة اختياره الفقهي، ويدل على أمر آخر وهو أنه والله أعلم يريد أن يقول للناس أنا أصلي هناك، فأنتم صلوا في أماكنكم، لأن مهما كان العالم الكبير يقتدى به.
4: صحيح.
6: فإذا رآه الناس يصلي في هذا المسجد قالوا الحمد لله، هذا نصلي هنا أو هناك أو في الحرم أو في غيره، كلها على خير بإذن الله تعالى.
4: وكان قدوة رحمه الله،
6: رحمة الله عليه. من الأشياء الطريفة التي ذكرها لي إمامه الذي أسلفت ذكره قبل قليل، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان متدبرا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، صلاة التراويح والتهجد، إذا مر بآية تسبيح مثلا قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، يسبح يقول سبحان الله مثلا. إذا أتى في آية فيها مثلا بسؤال سأل الله من فضله، فيها عذاب تعوذ من ذلك، هذه سنة واردة في صحيح مسلم وفي غيره. يقول أخي فكنت أسمع الشيخ إذا قرأت في الشفع قول الله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كان يقول عليهم الصلاة والسلام.
4: يا سبحان الله.
6: أيضا لو قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن باب أولى سيقول صلى الله عليه وسلم، أو سيقول اللهم صل وسلم على محمد. الإنسان إذا تفاعل مع الآيات بهذه الطريقة اندمج مع القرآن وتأثر بالقرآن واستفاد من القرآن.
4: يا سلام. خليني أطلع فاصل وضم باقي عندنا بعض المحاور، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
3: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد. ثمرات
4: الأوراق. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، وكرر الترحيب بضيفي، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
6: سلمك الله وعافاك.
4: احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأسبغ الله على قبره شأبيب الرضوان، وهو أحد علمائنا الذي يشار لهم بالبنان. وسبحان الله اليوم وأنا بمكة كثير من الحجاج والمعتمرين اللي يأتوا، اللي ربما بعضهم لم يرى الشيخ ابن باز وهو قد شاخ، يعني إن كان إنسان كبير أو حين يكون شابا لكن مع ذلك يعرف ابن باز ويسعى عنه، وربما إذا مروا مسجده. هل هناك في كتب، ما دام احنا تحدثنا عن أحد علمائنا، تحدثت عن العلماء؟
6: نعم، هذا المجال طرق بكثرة. فسأذكر إن شاء الله يعني كتبا تكلمت عن الشيخ نفسه وكتبا تكلمت عن العلماء بشكل عام. فمن الكتب التي تكلمت عن الشيخ نفسه رحمه الله عليه، وهو أكثر من كتب عنه تقريبا
4: رحمه الله،
6: هو كبيرهم وأكثر أو كل تقريبا العلماء المعاصرين الآن من تلاميذه،
4: أقصد وأطبق الناس على حبه.
6: نعم، أقصد من علماء بلادنا. ثم إنه صاحب سنة، معظم أشد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره،
4: الله أكبر،
6: فأحبته القلوب. فهناك كتاب جميل أتمنى أن يقرأه الجميع، وهو مناسب للجميع، للكبير والصغير، حتى لغة سهلة فتصلح حتى للشباب الصغار والأبناء والبنات، وهو كتاب جوانب، أظن اسمه جوانب من حياة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو من إملاء سكرتيرة الشخصي ومدير يبدو أعماله الشخصية، اسمه الشيخ محمد الموسى رحمه الله،
4: الله يرحمه،
6: توفي. الكتاب مطبوع وهو أيضا موجود على الشبكة مبذول، فمن قرأه وجد فيه الكثير من الإمتاع والكثير من الفائدة والاقتداء بالصالحين، مطلب
4: صحيح.
6: إذا كان الصالح معروفا باتباعه للسنة فإننا نقتدي به، لأننا نعرف أنه صاحب سنة يستقي من هذه السنة. أما إذا كان صالحا ولكن عنده مثلا ضعف في العلم أو ضعف في اتباع السنة، فإننا لا نقتدي به، لأننا لا ندري هل أتى بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
4: وإذا قراءة سير العلماء هي فيها نوع من التربية للإنسان،
6: جدا جدا، وفيها متعة عظيمة، وفيها ما يحفز الهمم. لأننا بعض الناس يقول يعني مثلا أنتم تتكلمون عن الإمام البخاري والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هذول ناس قدامى ووضعهم مختلف،
4: عصرنا غير عصرهم وجيل زماننا غير زمانهم.
6: أنا أكلمك الآن عن ناس مثلك، عندهم التلفونات وعندهم السيارات وعندهم المشاغل وعندهم الوظائف وعندهم عيال في المدارس والجامعات، ومع ذلك برعوا وحافظوا على دينهم وكانوا من أهل العلم والاتباع والسنة. فهذه نماذج مشاهدة،
4: يا سلام،
6: فنستطيع أن نستلهم منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على يعني المستوى الخاص بالشيخ بن باز رحمة الله عليه. أما المستوى العام للعلماء بشكل عام، فهناك بما أننا تكلمنا عن عالم من علماء بلادنا، فإننا نتكلم أيضا عن علماء بلادنا. في كتب كثيرة، الشيخ عبد الله بن بسام هذا كان رئيس محكمة الاستئناف، أظن كانت تسمى محكمة التمييز، أظنه كان رئيس محكمة التمييز التي هي أعلى المحاكم في وقتها في مكة المكرمة، عالم جليل وإنسان نبيل، ألف كتابا شرح بلوغ المرام من أجمل الكتب، اسمه توضيح الأحكام، وألف كتابا في شرح عمدة الأحكام اسمه تيسير العلام. هذا بالذات تيسير العلام أنصح كل مبتدئ في طلب العلم أن يقرأ فيه.
4: إيش الميزة اللي فيه؟
6: مجلدان يسيران يشرح فيها أحاديث من البخاري ومسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيع وما أشبه ذلك بأسهل عبارة وبفوائد كثيرة جدا.
4: يا سلام.
6: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. إذا فرغت من هذين المجلدين فهناك توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام أظنه في 7 مجلدات مفيدة جدا. هذا الشيخ أيضا له عناية كبيرة بالتاريخ وله عناية كبيرة بالجغرافيا، فيحدد حدود الحرم ويعرف شغلات عظيمة جدا، والرجل ممتع. وألف كتابا اسمه علماء نجد في 8 قرون، وذكر منها منهم علماء نجديين وعلماء غير نجديين، لأنهم مثلاً
4: عاشوا في الجزيرة.
6: إيه نعم، مثلاً طبعاً تعرف كثير من علماء الحجاز، كثير من علماء الجنوب والشرق والشمال درسوا في الرياض، لأن دائماً العاصمة في الغالب هي مكان الجامعات، هي صح. المكان الحضاري الأكبر. فذكر الكثير جداً، هذا كتاب مهم جداً. وأيضاً وأختم بهذا، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المستشار في الديوان الملكي، وهو أيضا إمام وخطيب في المسجد الحرام، ألف كتابا كبيرا في تراجم أئمة الحرمين في كل التاريخ،
4: يا سلام،
6: من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر إمام عين في الحرمين. يبدو والله أعلم أنه استقصى استقصاء كبيرا، وهو في 10 مجلدات. فمن قرأ في هذا الكتاب علم كثيرا من علماء الحرم، وتعرف عليهم وأخذ من سيرهم، والمجال واسع جدا لمن أراد أن يستزيد. والكتب كثيرة، منها مثلا كتاب الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، وهو أيضا من العلماء المصريين الذين نالوا الجنسية السعودية وأقاموا في السعودية وتوفوا فيها، وكان
4: هو تلميذ محمد الأمين الشنقيطي،
6: وأكمل آخر 3 أجزاء من تفسيره. فآخر 3 أجزاء لم يؤلفها الشنقيطي، وإنما ألفها عطية سالم. أيضا له كتاب المسجد النبوي في 1000 عام.
4: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد،
6: سلمك الله وعافاك.
4: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
3: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزايدي.
7: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تريت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وكل بناء مرتفع كعبة، وقيل سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، وقيل تربيعها في الأصل. والعلاقة وثيقة وأزلية بين الكعبة المشرفة منذ بنائها ومحيطها الجغرافي القريب، ونعني به المسجد الحرام. وأدى هذا التجاور بينهما إلى النظر في زيادة مساحة المسجد الحرام منذ بزوغ فجر النبوة وما تلا ذلك، بما يتيح للمسلمين أداء شعائرهم في خشوع وطمأنينة. ولم يكن هناك ذكر للمسجد الحرام قبل الإسلام، والمتعارف عليه فقط مدار الطواف حول الكعبة المشرفة، لأن العصر الجاهلي لم يتضمن صلاة تؤدي حول الكعبة، بل كانوا يطوفون حولها فقط. واعتاد الجاهليون الجلوس حولها في الصباح والمساء يستظلون بها من الشمس. وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة وأمره ببنائها، فبناه ودعا مرة أخرى فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا في الثالثة بقوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر. دكتور، نحن اليوم نتحدث عن الكعبة المشرفة، بناء شامخ في قلب الحرم المكي الشريف، تعطينا دائما وتتحفنا بمعلوماتكم الثرية.
3: أخي الكريم، الحديث عن الكعبة المشرفة حديث يطول، ولأنها أولا هي وجهة المسلمين في صلاتهم، يعني يتوجهون إليها في صلاتهم 5 مرات في اليوم من مشارق الأرض ومغاربها. حتى وأنت في مكة تلاحظ أنك إذا كنت في شرقها تصلي إلى الغرب، إذا كنت في شمالها تصلي إلى الجنوب، إذا كنت في الجنوب تصلي إلى الشمال، يعني كلهم يعني يتجهون نحو بناء الكعبة المشرفة. فطبعا أول بيت وضع للناس في مكة هي الكعبة المشرفة، كما قال المولى تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هنا يعني ليس أول بيت بني على العموم بصفة مطلقة، وإنما للعبادة هو مكة المكرمة، أو ويقال إن بناء البيت هو في سرة الأرض، يعني وسط الأرض، الكرة الأرضية، منطقة المركزية. وتأتي بعض الروايات وتقول لو أن البيت المعمور في السماء سقط لما سقط إلا على الكعبة، وهذا شرف كبير لهذه الكعبة. طبعا وهي طبعا الأخبار أن أول ما خلق الله من الأرض مكان الكعبة، ثم دحل الأرض من تحتها، فهي صورة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى، يعني كل القرى بمعنى الأراضي، المدن، الديار، القارات، كلها يعني تتفرع من أم القرى. وقيل إن الكعبة في حد ذاتها قد بنيت عدة مرات، بنتها الملائكة، وآدم وإبراهيم، كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بنيت يعني مرة في عهد قريش، ومرة في عهد عبد الله بن الزبير. ولكل مرحلة من هذه المراحل قصة، قصة يعني عندما أنت تتمعن كيف كانت قريش يعني تقدس هذا البيت، ها يعني تتعجب من يعني قداسة هذا البيت وما وضعه الله في قلوب هؤلاء الناس، بالرغم أنهم ليسوا مسلمين أو لم يسلموا بعد، لكن وضع في قلوبهم محبة وتقدير واحترام هذا البيت الحرام. طبعا يقال في الكعبة أن أول من بناها طبعا، وهذا نص يعني عندما نقول الملائكة وآدم كذا، هذه أخبار روايات تاريخية، ولكن عندما نأتي للنصوص التاريخية وعفوا للقرآن نجد أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. وفي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني القواعد موجودة إذن بنص القرآن، من القواعد موجودة قبل فترة إبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء إبراهيم بوحي من المولى، وأنت لو تتتبع قصة إبراهيم عليه السلام عندما دخل مكة المكرمة وخرج منها وهو برفقة جبريل عليه السلام يشير إليه بعمل سواء ببناء الكعبة أو يعني الحدود مكة حول الحرم أو حتى يعني المكان ما اعترضه إبليس في الجمرات، كل هذه الأمور كانت في عهد إبراهيم عليه السلام. فهذا يدل على مكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. فهي إبراهيم عليه السلام عندما جاء بابنه وزوجته هاجر بأمر من المولى تبارك وتعالى ليتجه إلى هذا المكان ويضعهم هناك. مكة قبل هذه الفترة كانت قفر، ليس فيها ماء ولا بشر ولا ناس ولا شيء، ما عمرت يعني. حتى جاء إبراهيم بزوجته وبابنه إسماعيل ووضعهم في مكان زمزم الآن.
4: الله
3: أكبر. إيه وضعهم هناك وترك عندهم نوعا من الماء والطعام، ثم انصرف راجعا من حيث أتى. وهاجر يعني تركض خلفه وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا؟ الله. وهو لا يلتفت إليها، ولكن بأمر من المولى تبارك وتعالى أن يضعها في مكان البيت هذا اللي سوف يأتي فيما بعد أن الله يأمره ببناء البيت. وقصة طويلة أظن حكينا عنها، قصة إبراهيم والهجرة وكذا. ولما عاد فيما بعد وقال لابنه إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني البيت، فهل تبني يعني هل تأتي وتبني معي هذا البيت؟ قال نعم يا أبي. فبدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت حجرا حجرا حتى اكتمل البناء، ثم قال يا إسماعيل اذهب وأتني بحجر متميز يختلف عن الحجارة التي بنيت بها البيت حتى يكون نقطة ابتداء للطواف. فذهب إسماعيل، لأنه كما نعلم مكة المكرمة أو موقع المسجد الحرام اليوم هو في قلب وادي إبراهيم.
2: نعم.
3: وادي إبراهيم هذا وادي يشق مكة من شماله إلى جنوبها.
2: الله.
3: ها؟ وأضيق نقطة في هذا الوادي هي ما بين الصفا والمروة، اللي هو ما بين جبل قعيقعان وجبل أبو قبيش.
2: نعم.
3: فذهب يذهب لهذه الجبال المحيطة بالمنطقة يبحث عن حجر متميز كما كان يريد والده، وعاد بعد ذلك لما جاء إلا والله الحجر موجود، حجر قد بناه إبراهيم في مكانه، مكان الحجر الأسود، يعني يشع نوره ما بين السماء والأرض. فقال يا أبتي، يعني بما معناه، يعني أنت يعني طلبت مني أن أأتي لك بحجر مميز تضع في هذا المكان، ولكنني أرى هذا الحجر قد وضع، من أتاك به؟ فقال له يا إسماعيل، لقد أتاني بهذا الحجر من لا يجعلني أعتمد عليك.
2: الله الله،
3: يعني جبريل عليه المولى تبارك وتعالى أرسل به جبريل وحجر من حجار الجنة ووضعها في هذا الموقع. فهنا نخرج يعني معلومة تاريخية يعني موثقة يعني من القرآن الكريم ومن السنن، بأن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. والبيت أساسه موجود.
2: نعم.
3: معناه أنه بني قبل إبراهيم، لكن ليس لدينا يعني خبر قاطع بهذا.
2: نعم.
3: لكن يحتمل أن يكون آدم، يحتمل أن تكون الملائكة.
2: نعم.
3: على مر العصور. فبناه إبراهيم عليه السلام واستمر الأمر حتى جاءت طبعا فيما بعد قريش بنت البيت أيضا، لأنه تهدم وتصدع، ثم بناه يعني شو اسمه عبد الله بن الزبير عندما كان هو أمير مكة.
2: نعم.
3: ها؟
2: نعم.
3: عندما كان هو والي على مكة.
2: جميل.
3: إبراهيم عليه السلام كما قلنا عندما وضع إسماعيل وأمه وخرجت الماء، لأنه نفذ ما معها من الماء ومن الطعام، وأصبحت يعني تركض خوفا على الجنين الصغير هذا.
2: نعم.
3: ما بين جبلي قعيقعان وجبل أبو قبيس، كلما صعدت إلى جبل نظرت ما حولها، فإذا ترى يعني السراب من شدة الشمس وكذا فتظنه ماء فتركض إليه ولا تجد شيئا، ثم تنظر حولها وهكذا 7 مرات، حتى يعني في النهاية وجدت أو رأت أن الطيور تحوم حول ابنها الصغير، يعني خافت على ابنها من هذه الطيور.
2: نعم.
3: لعل يعني هو ابنه صغير لسه، فجاءت تركض فإذا الماء نبع من تحت قدم إسماعيل. يعني
2: الله أكبر.
3: وهذه يعني قصة عجيبة.
2: نعم. جميل جدا. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم. بيت الإله ومهبط الرحمات، ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ، والطهر فيها للمنيب الآتي. هي أول الأبيات شيدت للتقى لعبادة الرحمن للصلوات. هي قبلة المسلمين جميعهم في كل أرض عند كل صلاة. الله عظمها وأعلى قدرها رمزا لتوحيد لأرض فلات، بيت بواد غير ذي زرع، كما شاء الإله مقسم الرحمات. إن قل ماء الأرض حول فنائها فالدمع يغسل أشآم الزلات، زهر للنفوس مفتحات حولها تغني عن الخضراء والزهرات وحفيف أجنحة الخلود معمرا يسمو على الألحان والنغمات. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. الدكتور، تحدثنا عن هذا البناء التاريخي للكعبة المشرفة، نستكمل حديثنا عن هذا البناء.
3: طبعا استمر البناء، بناء إبراهيم عليه السلام على هذا النمط الذي بناه إبراهيم، وهو يعني قليل الارتفاع، يعني لا يتعدى يعني يمكن قامة في ارتفاع البيت، ولم يكن مسقفا، هو عبارة أن بس أحاط بالحجارة على الأساس الموجود في من القدم من الزمن الذي سبقه. فلما طبعا جاءت قريش وكانت هي تحكم مكة، طبعا وجود إبراهيم، أنا كما قلنا في الحلقات كثيرة أن وجود إبراهيم وإسماعيل وهاجر ويعني انفجار الماء في مكة جعل مكة مدينة يعني تتقاطر إليها القبائل لتسكنها وتكون بقرب هذا الماء المبارك. هنا طبعا قريش كانت تعطي يعني الكعبة حرمة يعني قوية جدا، ولهذا كانت تغطيها بالكسوة من الجلد، و يعني في جهاتها الأربع، فربما ولكن في كل عام لا تخلع ما كان قد كستها في العام الذي يعني مضى، فتضع الكسوة بعضها فوق بعض حتى ثقلت على بناء الكعبة في عهد قريش، مما أدى إلى تساقط حجرة الكعبة المشرفة في عهد قريش. هنا قريش ذهلت، ماذا تعمل؟ يعني البيت تهدم نتيجة لما كان يعني يوضع عليه من هذه الكساوي العديدة التي أضعفت بناء البناء القديم هذا. فهنا قالوا بالرغم أنهم يعني أن قريش أن تتخذ هذا القرار في البناء وتسقيفها، ها، والعرب حتى من خارج قريش كانت تقدس الكعبة، وكانت تقدم طبعا للأصنام التي حولها وتحرسها وتهتم بها. فلما أصاب الكعبة هذا الوهن وهذا الضعف صمموا أن يعيدوا بناء الكعبة. فطبعا دعت يعني علماء قريش أو كبار قريش طلبوا من زعمائهم أن لا يدخل في بناء الكعبة إلا مال يعني نظيف أو مال ليس فيه شيئا من من من من يعني مال ميسر، لا مال يعني لا من مهر ولا من غيره ولا من خبث ولا من الأموال التي كانت يعني تحصل عليها قريش في تجارتها. ولهذا قريش لم تتمكن من بناء البيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فقصرت في البناء، وهو البناء الحالي اللي موجود أمامنا، فقصرت عن البناء وتركت مساحة اللي هي الآن نسميها حجر إسماعيل، ومن الكعبة يعني عدة أمتار من حجر إسماعيل ومن الكعبة. لكن قريش وهي لم تسلم بعد، لم يدخل الإسلام في ذلك الزمن، لكنها كانت تقدس الكعبة، تقدس الكعبة وتحرص على لا يدخل في بنائها إلا مال حلال، ولهذا يعني عزمت على ذلك فبنت الكعبة بهذه الطريقة. طبعا سمعت قريش أن هناك سفينة رومية يعني تعرضت لأمواج البحر في منطقة الشعيبة جنوب مكة، وذهبت إلى هناك، وطبعا حملت قريش كل ما كانت تحمله هذه السفينة من خشب ومن يعني أدوات للبناء، ودخلوا بها مكة وبدأوا يعمرون هذا البيت الحرم. هذا الأمر البناء

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الذي شارك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قد بلغ 35 من عمره، فكان ينقل الحجارة مع بني عمومة بني هاشم، لأنه كانت كل قبيلة تجمع ما تنقله من حجارة على حدة، لأنه هو شرف للقبائل كلها، كل قبيلة تنقل الحجارة جهة. ولهذا شرع البناؤون البناء ورفعوه في عهد قريش أكثر من حوالي 18 ذراعا، يعني 8 أمتار ونصف إلى الأعلى ارتفاعه في السماء، وكان قبل ذلك 9 أذرع، يعني حوالي يعني أقل يعني قصير جدا. وقيل بل وهذا الأمر يعني الذي بنت به قريش هذا البيت، طبعا لم تغطي مساحة كما قلنا لأنه قصروا عن المساحة، يعني حوالي 6 أذرع وشبر، وحجروا عليه ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل، لأن الناس لا تطوف إلا من وراء هذا الحجر. وبقيت الكعبة على هذا الأساس الذي شارك فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني أقل مساحة من يعني المساحة التي بنى عليها إبراهيم على الخليل عليه السلام. وجعلوا للكعبة سقفا مسطحا، وجعلوا مزاب الكعبة يسكب الماء عندما تأتي الأمطار في الحجر، ورفعوا باب الكعبة عن الأرض، كان باب الكعبة مساويا لمستوى الأرض لكن رفعوه من الأرض، وكان حينئذ ملتصقا بالأرض كما قلنا، طبعا ذلك حتى يتجنبوا يعني السيول، لأن السيول كانت تدخل إلى الحرم، لأنه يعني المسجد الحرام في قلب أو في قلب الوادي إبراهيم، فكان تأتي وتدخل الحرم. وإحنا عاصرنا أيضا في زمن متأخر يعني أنها دخلت الحرم، حتى يعني الدولة رعاها الله استطاعت أن تعمل لها مجرى من تحت الحرم. الآن من عند المسعى، لو تلاحظ من عند المسعى الآن فيه يعني مجرى للسيل، يعني يحمل السيل من جهة المسعى إلى يعني الناحية الجنوبية من المسجد الحرام، ويخرج من على من جهة المسولة وإلى بحر مكة كما يقال، اللي هو بحر الشعيبة. طبعا هذا طبعا كما نقول يعني يقال طبعا هذا الركن الأسود لما بنوه وحصل بينهم خلاف من ينال شرف وضع الحجر الأسود. يعني شوف بالرغم انهم يعني لم يأتي الإسلام ولم يعني انما كان على الأوثنية، لكن كانوا يقدسون البيت. واحنا يعني سبق ايضا من من من في حديث سابق لما تحدثنا عن اعلام الحرم وحدود الحرم والتي وضعها ابراهيم الخليل بمعرفة من جبريل عليه السلام، ارادت قريش ان تؤذي رسول الله وازالت الحدود، وجاءت القبائل إلى قريش قالت يا قريش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فريق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جاء

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفًا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا.

أبعث الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا

فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

ذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد.

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

فَقَتَلْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى.

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً

إرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.

تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها

قم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين،

هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

وَقَرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

كدت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض،

انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

هذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، الآية. وكل شيء عملناه جزينا به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: فقلت بلى. قال: هو ما تجزون به. رواه ابن حبان في صحيحه. واللأواء هي شدة الضيق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن، وإن ذنبه مثل أحد، فما تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صداع

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لتكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد

تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في 2 شهر، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله، وفي رواية: وأكل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
2: الله يحييك شيخ محمد. هذه السائلة تقول: متى يباح الفطر للحامل والمرضع؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن من القواعد التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة أن التيسير أحب إلى الله تعالى من التعسير، وقد قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه عامة. فمتى حصل على الحامل أو المرضع مشقة بالصوم فإنهما تفطران، والفطر لهما أفضل لما فيه من قبول رخصة الله عز وجل والتيسير عليهما. وكذلك إذا خافت على ولديهما، أي خافت الحامل على جنينها في بطنها، وخافت المرضع على طفلها من قلة اللبن، فإنهما تفطران أيضا إنقاذا الحمل والطفل من الضرر، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان الخوف على الولدين، أي على الطفل في مسألة المرضع وعلى الجنين في مسألة الحامل دون الأم، فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يقوم به من تلزمه نفقة الطفل والحمل، لأن هذا الفطر ليس لمصلحتهما بل لمصلحة ولديهما. فإن احتاطت المرأة في هذه الحال وقضت وأطعم من تلزمه مؤونة الولد عن كل يوم مسكينا فهو خير.
2: بارك الله فيكم. لها فقرة أخرى، هذه السائلة تقول: بعض النساء تستعمل حبوب منع الدورة حتى تتمكن من الصلاة، صلاة التراويح والصيام، فما توجيهكم شيخ محمد؟
3: توجيهنا أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان وتقوم ليله، لأن هذا خلاف الطبيعة التي جب الله عليه المرأة من خروجها للدم، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي وكانت محرمة بالعمرة في حجة الوداع فقال لها ما شأنك أو كلمة نحوها فأخبرته أنها حاضت فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فهو أمر فطري كتبه الله عز وجل قدرا وقضاء على بنات آدم فلا ينبغي للمرأة أن تحاول منع هذه الطبيعة التي كتبها الله تعالى على بنات آدم ثم إن في حبس الحيض إبان خروجه لا شك أنه ضرر على الجسم لأن الجسم يكون متهيئا لإفراز هذا الدم فإذا حبس فلا بد أن يكون هناك ما يسمى بردة الفعل التي قد يكون لها أثر سيء على المرأة ولو على المدى الطويل ثم إنه بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب ضارة ضارة للرحم وربما تكون ضررا على الأولاد في المستقبل فيخرجون مشوهين ولهذا كثر خروج الأطفال المشوهين في زمن هذا لكثرة استعمال هذه الحبوب والمرأة إذا أفطرت حال الحيض وامتنعت عن الصلاة فإنها تفعل ذلك تعبدا لله تعالى وطاعة له لأنها في حال الطهر أمرت بالصيام فصامت وبالصلاة فصلت وفي حال الحيض والنفاس أمرت بالإمساك عنهما فأمسكت فهي مطيعة لربها في الحالين الذي أرى أن المرأة تعرض عن هذا أي عن استعمال حبوب منع الحيض وتبقي الأمر على طبيعته والقضاء والحمد لله سهل لا يضر في مثل عهدنا هذا فكل شيء متوفر تبريد المساكن متوفر تبريد الماء متوفر الركوب لقضاء حاجة متوفر كل شيء سهل والحمد لله
2: شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف أيها الإخوة والأخوات كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وقتل ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسرة ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله: تجاوزوا عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع أصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وسلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها. فيقول: هل عسيت إن أفعل أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي، قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غير هذا. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها رأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربي، أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيتني العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي، لا تجعلني أشقى خلقك،
فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول: تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: تمنى من كذا وكذا، يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه جبريل صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وراث أي أبطأ. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير. رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجه: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم

معه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،

الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعل

يعمل الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: النذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: من رحاب بيت الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم غزاة مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به، كان له أجره ومثل أجور من تبعه، غير منقص من أجورهم شيئا. ومن سن شرا فاستن به، كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه، غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، رواه ابن ماجه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا، رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي:
من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. ورواه الترمذي ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد بإسناد حسن مختصرة من حديث جابر: المرء مع من أحب. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. رواه أحمد بإسناد جيد. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل لا تعلمنا ما دلنا عليه كتاب الله؟ وهل لا تتلمذنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند حسن: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما بين يدي الناس يحبك الناس. ما أجمل أن تعيش حياتك براحة، بعيدا عن ضغط الهم وألم الحسرة، وأن تعظ الندم على أفعال تعجلت في الحكم عليها.

دائما وأنت غضبان، تسير حياتك على قاموس سوء الظن، فتؤلم نفسك وتجرح فؤادك وتقضي حياتك بآلام وأحزان كثير، منها ما هو إلا صنعته أنت في مخيلتك. أيها الإخوة، كيف نعيش هذه الحياة براحة؟ كما وجهنا ربي سبحانه، كما عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياة الكبد والهم لن تستطيع مهما حاولت أن تجعلها حياة على غير ما خلقها الله، لكن تستطيع أن تتعامل معها على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الحياة، بوجهها الذي خلقت به، لكنها حياتك الذي تستطيع أن تعيشها بالوجه الذي أمرت به. أيها الإخوة، كيف نعيش حياتنا براحة؟ كم بقي من أعمالنا لنقضي ما بقي من حياتنا في هدوء وسكينة وراحة بال؟ إلى متى وأنت تزيد أمراضا فوق أمراضك وأدوية فوق أدويتك وآلام تصنعها أنت بنفسك غير التي صنعها لك غيرك؟ أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعيش حياتنا براحة فلنعلم كيف نتعامل مع الناس الذين هم كثيرا ما يكونون بالنسبة لنا مصدر القلق. أخي الكريم، إذا تعاملت مع الناس فكر في الرقيب الذي ينظر إلى حقيقتك وليس إلى الناس الذين ينظرون إلى ظاهرك. للأسف أننا نحن أحيانا كثيرة نكون مصدر الإزعاج، فنعيش حياتنا كما يريده الناس فنتألم. أيها الأخ الكريم، عش حياتك كما أنت، لا كما تريد الناس أن يفهموا أن هذه حياتك، فتعيش في دوامة كذب ككرة ثلجية تستمر في وهم الكذب فيها وهي تكبر شيئا فشيئا، تشعر فيها بالتناقض، بالانفصام في شخصية نفسك. للأسف أننا نتصنع للناس، نتصنع للناس أحيانا أننا أغنياء فنتعب في حياتنا، نتصنع أحيانا للناس أننا لنا شيئا ما أعطانا الله إياه فنكذب كثيرا في حياتنا. وامرأة تأتي لرسولنا صلى الله عليه وسلم فتقول إن لي زوجا وضرة، كيف تريد تتعامل مع ضرتها؟ إن لي زوجا وضرة وإني أتشبع عند ضرتي بما لم يعطني زوجي، فأقول لها أعطاني كذا كساني كذا ولم يعطني شيئا يا رسول الله. قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والقصة في الصحيحين. إلى متى تعيش حياة الزور؟ تكذب فيها على نفسك وتكذب فيها على من حولك، لأنك للأسف تريد أن تكسب رضا الناس ولو على حساب أن لا تعيش حياتك براحة.

ستتعب، والله ستتعب، ما دام أنك تريد أن تتعامل مع الناس لتكسب رضاهم. فاعلم أنك لن تنتفع بشيء إذا رضي عنك الناس، ولن يضرك شيء إذا سخط عنك الناس، لأن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو رب الناس سبحانه. فعش حياتك كما أعطاك، لماذا تنافق، لماذا تجامل، لماذا تريد أن تمدح بما ليس فيك؟ ستتعب في حياتك وسيتعبك الناس. يا رسول الله، إن مدحي يزين وذمي يشين، قال هذا ليس إلا لله. لا تعيش على غير حقيقتك، لا تخادع في ظاهرك، فإن الناس يوما يرفعوك ويوما يضعوك، فلا تجعل حياتك يتحكم فيها غيرك يا عبد الله. اسعى لرضا الله تكسب قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيها الإخوة الكرام، كيف نعيش حياتنا في راحة؟ أخي المبارك، عش حياتك بالرفق، صدقني في كل أمر ثمة موقفين، إما تتعامل معه بالرفق وينقضي، وإما تتعامل معه بالعنف وسينقضي. لكن ما دام لك الخيار فعش حياتك براحة، واجه مواقفك الحياتية بالرفق، لأجل نفسك أولا. تستطيع أن ترد على زوجتك بعنف، وتستطيع أن ترد برفق، تستطيع أن ترد على الذي سبك بعنف، وتستطيع أن ترد عليه برفق. فعش حياتك براحة وهدوء. ويأتي اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قبح الله اليهود، فيقولون: السام عليك. والسام يعني الموت. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السام عليكم. وإذا بعائشة من خلف الحجاب تقول: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال: ما هي عائشة؟ هناك رد برفق، وهناك رد بعنف. قالت: ما سمعت ما قالوا. قال: ما سمعت ما قلت. هي قالت: السام عليك، السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: السام عليكم. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تستطيع أن تختار مواقف حياتك التي تواجه بها غيرك، لكن بالرفق، وستنقضي الأمور. أخي الكريم، إذا أردت أن تعامل الناس وتعيش حياتك براحة، فعاملهم كما أمرك الله لتكسب رضا الله. عاملهم كما أمرك الله، وليس كما يأمرك أهل الغواية، وليس كما يأمرك شيطانك، وليس كما تأمرك البروتوكولات التي صنعناها وأصبحت تتحكم في قراراتنا. زعما أن لا تسقط هيبتنا ومكانتنا يا عباد الله، عامل الناس كما أمرك رب الناس،
ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعيش حياته بهذه الطريقة. يخير أزواجه، اختاري يا عائشة الحياة الدنيا أو تبقين زوجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استأمري أبويك، قالت ما كنت أستأمرهم فيك يا رسول الله، إني أختارك يا رسول الله، لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني معلما مبلغا، لم يبعثني متعنتا. لماذا نحاول أن نتعامل مع الناس كما يريد منا الناس؟ لماذا نتعامل معهم كما يريد رب الناس؟ أخي الكريم، عش حياتك بهدوء، عش حياتك براحة، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وهي قاعدة ذهبية في هذه الحياة. هذا الرجل المحتاج، لو كنت أنا في مكانه كيف كنت أحب أن يعاملني؟ هذه الكلمة القبيحة التي سأقولها لو قالها غيري لي ماذا سيكون موقفي؟ هل سأرضاها؟ هل سأحبها؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، وفي رواية والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، سترتاح في حياتك، لن تبكي يوما على خطأ جرحت به بريئا، ظلمت به إنسانا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الناس بقيمك، بأخلاقك، وليس بأخلاقهم هم. إذا تعاملت مع الناس لا تنزل إلى سوء خلقه وسوقية ألفاظه، بل ابق مرتقيا بما بلغته من حسن تهذيب ألفاظك وروعة أخلاق نفسك التي تربيت فيها في بيوت الكرم وصقلتها بالدين والحلم. أعلى من هذا يا إخوة في تعاملنا مع الناس، أعلى من أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. كم عساهم أن يعاملوني، بل أعاملهم كما أحب أن يعاملني الله. هو قد يعاملني بما هو دون ما أستحق، فلماذا أعامله كما أحب أن يعاملني؟ بل سأعامله كما يحب أن يعاملني الله، لأن الله سيعاملني فوق ما أستحق. يطعم ابن خالته، يغنيه من فقره، يتكلم المنافقون في عرض بنته فيتكلم ابن خالته ويصرح بالإفك المبين في عرض بنت الصديق رضي الله تعالى عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا أصلك بمعروف، والعادة أن الناس هكذا يتعاملون. فقال الله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
فقال الصديق لمن وقع في قولة الإفك في عرض بنته: والله لا أقطع عليك صلتي أبدا، لأني ما أعاملك كما أحب أن تعاملني، بل أعاملك كما يحب أن يعاملني الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحب أن يتعامل الله معك؟ تعامل أنت مع عباده، أكرمهم حتى يكرمك، أحسن إليهم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. سامحهم فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. اتق الله فيهم فإن الله تعالى يحب المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، هي حياتنا، فلنقرر كيف سنعيشها. والله يؤلمني أن أراك مقطب الجبين، مغتما مهتما، تأكل نفسك، تعض أصابعك، تسب وضعك. يا أخي الكريم، هي حياة، عشها كما تحب أن تعيشها، أو كما أمرك الله، أو كما تحب أن يعاملك الناس، أو كما تحب أن يعاملك رب الناس سبحانه. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. كيف نعيش حياتنا براحة؟ أخي الكريم، كيف نتعامل مع إساءات الناس ولن نسلم من الناس؟ كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه؟ أيها الأخ المبارك، إن فن تعاملك مع غيرك إذا أساء إليك يدل على رقي أخلاقك وذكاء حياتك الاجتماعية، فلا تفرط في ذلك. كن حكيما في إدارة حياتك بنفسك. كيف تنظر لأفعال الناس من حولك؟ اعلم أخي الكريم أن الناس ما جاءوا إلا ليحققوا مراد الله فيك، فليس لأحد من الناس ربوبية. لا يستطيع أحد من الناس أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. هذا شيء أراده الله لك، وجاء هذا الشخص ليفعل مراد الله بك. هذا الذي سبك، والله إن الله شاء أن يجعله يسبك، وما يستطيع أن يفعل شيئا لك من الضر لم يرده الله لك. ليختبر الله ردة فعلك. انظر للناس بهذه الطريقة ترتاح. من وراءه؟ من أرسله؟ لماذا؟ وتجلس في تحليلات تقتل بها نفسك. الذي أمره أمرا كونيا أن يفعل هذا هو الله، والله ما يفعل شيء إلا بأمره، فهو جاء ليحقق مراد الله فيك. شيء أراده الله، أن يأتي من يسبك لينظر الله لردة فعلك وهو أعلم. سبوا رسولك صلى الله عليه وسلم فتبسم وأمر لهم بعطاء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فهمتها؟ فهمتها لنفهمها. الله يختبر مواقفنا بإساءات الناس إلينا. هذه هي الحقيقة
كل ما يحدث في الدنيا هذا هو هكذا. كانت لرسولنا صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود وسبقها، ناقة يسبقها قعود وعليها أعرابي. فساء هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون سبقت العظباء، سبقت العظباء، وفي نفسهم ما في نفسهم من الهم والغم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لام العظباء، لام الأعرابي، سب القعود. قال إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. أيها الإخوة، إنهم لن يفعلوا بك إلا إرادة الله فيك. لو نظرت لإساءات الناس من هذه الزاوية صححت الإساءة بهدوء وراحة بال، لأن الله يريد منك أن تصحح الخطأ لكن برفق. إذا نظرت إلى إساءات الناس فاعلم أن بين الفعل وردة الفعل شيء اسمه تبريرك للذي وقع. فعل بك الأمر من السوء، ردة الفعل لن تكون بحسب الفعل بل بحسب تبريرك للفعل. وخذ مثال ليتضح المقال. لو جاءك شخص من خلفك فجذب ثوبك جذبا شديدا من أعلى رقبة الثوب حتى سقطت في حجره، هذا فعل ويسوءك، ما ردت فعلك؟ بحسب تبرير الفعل. فإذا نظرت فإذا بهذا الشخص هو أبوك، ماذا سيكون فعلك؟ ستبتسم ابتسامة واسعة لأبيك. لماذا؟ لماذا تغير رد الفعل؟ والفعل هو الفعل، لأنك فهمته بطريقة أخرى، فهمته أنه مداعبة، فتغير رد الفعل 100 درجة. وهكذا إذا أساء الناس لك حاول تحسن الظن وتأتي بأي تبرير حسن، ليس لهم فقط بل لأجل أن ترتاح. يؤذى، يطرده قومه، تدمى عقبه، يمسح الدم عن وجهه ويقول ما ردت الفعل؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما الذي جعله يتعامل معهم بهذه الصورة؟ لأنه برر فعلهم، فعل الذي ما يعلم. لو جاء طفل من أبناء السنتين والثلاثة وفعل بك فعلا، كيف ستبرر فعل الطفل الجاهل الذي لا يعلم؟ ستضحك وتصحح الخطأ. ورسولنا لما نظر إليهم على هذه النظرة قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بين إساءة غيرك وردة فعلك شيء اسمه كيف ستبرر الفعل حتى تختار الرد. فابحث لأي شيء حسن ورد ردا حسنا كما أمرك الله سبحانه وتعالى، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. أيها المؤمنون عباد الله، لنعيش حياتنا براحة، لنمتثل هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا أساء لك إنسان أدعوك لأمر،
وأنت تفكر في كل الطرق التي ممكن ترد فيها الإساءة. أدعو